أنت الآن تقول الذي ينبغي اتباعه، ولهذا أهل السنة في هذه المسائل مما واحد يدعوهم إلى ذلك من العلماء، علماء أهل السنة يذكرون الدليل فيأخذون بكلام العلماء ويتبعونهم في ذلك ما شاء الله، ويعملون بتوجيهاتهم القائمة على ذلك. لما؟ لأن عندهم قرائن وشواهد وعندهم دلائل وبراهين على صحة ذلك. فالاتباع أن تتبع وتأخذ بقولي من ليس كلامه حجة، أنت تعرف بأن كلامه ليس حجة، ولكن بعد معرفة دليله هو ذكر لك الدليل، فهذا هو الذي. أما من ليس قوله حجة ليس لك أن تتبع قوله، يعني ليس هو الأولى أن يذكر قوله ودليله على قوله. بارك الله فيكم. ولهذا كما ذكر قال، لما ذكر ابن حجر أنها هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها تدل على كذا، قال فكل بدعة فهي ضلالة، فأشار إلى جلالة كل بدعة وأنها تستغرق وتشمل وتنطبق وتعم كل ما هو من جنس البدع في الدين، كل بدعة في الدين فهي ضلالة هكذا. كذلك قال أنها ليست هدى، وأنت تبتغي الهدى بهذه البدع، ولا لا زعمت أقول زعمت أنك تبتغي الهدى، لأنه كما تعرف البدعة أنه يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، أي أن يبالغ يكثر. ولهذا مرة كان رجل مع ابن المسيب سعيد، لما يصلي الصبح يقوم يركع ركعات يركع، فجذبه بصورة ناهرة وزاجرة يفهم منها الذم والإنكار، كأنك توقف لا تصلي كذا لا تفعل، الأصل في البدع عدم فعلها، يعني اتكف عن هذا توقف لا تفعل. فتعجب قالوا يا فلان أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة، يعذبني الله تعالى من أجل ما أفعله وإن الذي أفعله هو من جنس الذكر والصلاة؟ فقال له بقول بكلام رجل جازم حاسم قال إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا بدعة ليس سنة، وكل بدعة فهي ضلالة، تلتمس الهدى في أسباب ووسائل ومجالات الضلالة، هذا الشتان بينهما. بارك الله فيكم. فيجب نبذ البدع وتركها والحذر والتحذير منها، فإنها ضلالة وليست بهدى، وهي كذلك هلاك في الحقيقة، أي ما هو مآل صاحبها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها، النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. نعم، كما ذكر كما قلنا. إذن ولذلك فيجب إذن ردها وإنكاره والتحذير منها وأهلها، أي التحذير من أهلها. فقد روت عائشة رضي الله تعالى، عائشة أم المؤمنين معروفة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من العبادات وما إلى ذلك، يعني الأعمال الظاهرة هذا قاعدة فيها، مثل ما حديث النيات ميزان ومرآة وقاعدة للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، أعمال القلوب، وهذا في أعمال الجوارح، أعمال القلوب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قاعدة إلى آخر الحديث كما تحفظونه وتعلمونه. وأعمال الظاهرة
من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وهذا قاعدة في الحقيقة وأصل كذلك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت، يعني أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني يقول الشوكاني مثلا، وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يعني يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، أي أحكام كثيرة تعجز ولا تقدر على إحصائها ولا تستطيع حصرها، لا تستطيع. تذكر أشياء كثيرة حتى يعجز لسانك، حتى يعجز لسانك يعني. ولهذا ما شاء الله انظر، معنا أصل جامع قاعدة كلية كما قال كذلك. ولهذا إذن ما أصرحه وأدله كذلك على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام. يعني لعل حتى الذين قسموا من العلماء إنما تصرف معهم تصرف مع أقوالهم المحققون في بنظراتهم وقراءاتهم وفهومهم وأحكامهم، قالوا جمعوا في ذكر ذلك بين البدعة الدينية والدنيوية، بين البدعة الشرعية واللغوية. قالوا مثلا ترى العز بن عبد السلام له كتابات طيبة، مثلا لا تذكرون من بين كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط وضبط ذلك وبناه وأسسه على تلك القواعد، التي تلك القواعد مستمدة كذلك ومستندة إلى الأدلة. مع ذلك يقول بتقسيمها تقسيما خمسيا على يعني كأنه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي، البدع التي واجبة. الناس الآن يتكلمون عن الاستحسان وذمها، يعني ما يقصد البدع الشرعية، فإن قصد فقد أخطأ رحمة الله عليه. لكن قالوا نحن أنه جمع بين البدع اللغوية والبدع الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يصلح في هذا المجال. إذن ولهذا رحمة الله عليه عبر بهذا التعبير لما ذكر، قال ويعني ما فعله أي بعض الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني هذا خطأ خطأ. وفيما قرره المصنف أي الإمام أحمد في هذه الرسالة، وفيما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان كون كلها، كون كل البدعة كلها، كلها بأنها كلها سيئة، هذا هو الكلام الذي قاله الإمام أحمد، وشر وضلالة وهلاك فيه الرد على محسني البدع، وهو قول من أدرك من الأئمة والعلماء ومن سبقه هكذا. هذا كلام كل بدعة ضلالة، يعني سمعه في عهده وعصره من علماء كثيرين يذكرونه، وكذلك روي ونقل عن التابعين وعن الصحابة، وكذلك ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما هو معلوم. ومن ذلك من بين الآثار التي وردت عن الصحابة ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة فهي ضلالة. هذا قول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. وهنالك قول عبد الله، قول عبد الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك ورد التحذير والنكير على محسني البدع
يعني ورد من في آثار ونقول وروايات وأقوال أهل العلم من السلف، من بين ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه يا إخوان، وهو ما ذكره مالك قائلا، وروى عنه هذا القول ابن الماجشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وروى هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام، ونقله ورواه أصحاب السنن. أصحاب السنن ماذا قال مالك؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ويعتقد فيها ويؤمن وكذا، ويأتي بها في سياقي ومن بابي وإرادتي وبقصدي وغرضي إثبات حسنها والاستحسان بها، مثل ما قال الاستحسان، تستحسن شيئا استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمدح شيئا ذمه ذكره في سياق الذم، وما يصلح. انظروا كيف يعبر مالك هنا، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، هكذا لأن الله هكذا لأن الله يقول اليوم أكمل. انظروا لما يقولون شيئا يذكرون دليلا، يذكرون دليل، ما يقول إنما أقول، لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كانوا من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، ويقول ليس منكما أحد حجة على الآخر، ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال، عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع، ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة لمادة البدعة وسببها ويقطع دابرها كذلك. قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها، لا يجيبه بعقله، نعلم الناس الدليل الشرعي النقل، والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل. المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هذا الذي. ولهذا مالك يذكر هذا دائما، يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع، كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا وأصالة يستدرك على الله، ولا لا؟ كأنه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي، كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. سبحان الله العظيم، رأيتم؟ ولهذا قال، إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته وضربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كذلك أصل. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإراداتها، إرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي قال في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة واللغويين، أي عند أهل اللغة العربية، تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول بأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد، بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب، وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم، بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول، ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد، بارك الله فيكم. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة، لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها وكأننا بتشريحها، أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان، حتى يعرف الشبه الملقاة والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك. هذا بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء. العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال: أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلكم العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء، كما قال في الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء، وما يعقلها إلا العلماء. هكذا إذن، ولهذا قال: محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء. ما في استثناء، رأيتم؟ ما في استثناء. ولا يستثنى منه شيء البتة، أي إطلاقا نهائيا، يبقى على العموم على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثني من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك. سبحان الله العظيم. وليس منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا. ويحق ويليق إراد كلام، أي ذكر، قلت ويحق ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال، يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة، قال بدعة يعني كلية عامة شاملة، إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كأنها هي الناطقة، ولا لا يا إخوان؟ كان الإمام مالك، سامحوني، مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري، سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال: جئت لأجادلك يا إمام. أي نعم. كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا، صنعون، يعني توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت؟ يعني شايف لهذا في بعض الأحيان خاصة مع التعب، ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ ها؟ أرفع صوتك يا أخي. من؟ ولا لا حصرة، مش هذي. ها؟ أرفع صوتك من فضلك. أريد، ها؟ نعم؟ ما يريد؟ ما يريد ماذا؟ خلاص، جيد، الآن ذكرتني. قال: جئت لأجادلك. نعم، مثل ما ذكرتم. قال: انظروا، قال: فإن غلبتني، أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوقه من أجل معارضة قولي وإبطالي، قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال: فإن غلبتك، قال: اتبعتك. انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصر تأصيل. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة،
كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك، قال: وإن جاءنا ثالث فغلبنا، أي نحن الاثنين، قال: اتبعناه. قال: أراه أمرا لا يتم، هذا ليس دين، الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال: أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء، رأيتم. وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال: أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يعني يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني الإمام ابن عثيمين لما قال، يعني من حيث اللفظ، فكل، يعني في الحقيقة كل من ادعى، نعم قلت مالك وناس مثل هؤلاء، نعم الآن ذكرت، لأنه لما ذكرت الجدال كمقدمة لما سأقوله سأذكره الآن. الإمام مالك يأتيه رجل يسأله عن الغناء، إيش حكمه كذا، يعني معروف الحقيقة، لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء، يقول الخمر ليس حرام، ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا؟ قلت ما في حرام، قل بصح جاء في روايات تدل على كونه حراما وبعبارات أبلغ في النهي كذلك، لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر يا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: لا، أنا أريد عبارة حرام، كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال: يا فلان، أنت تسأله عن الغنى، لو أجابه ممكن يقول له: والله يا شيخ، ويقولها بعض الناس، ما أقنعتني، أنا لم أقتنع للأسف. قالوا: يا فلان، لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو، بالذكر واللغو، أين نجعل الغناء، في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا، قال: في اللغو. نعم، هو من اللغو صح. قال: ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل، أين نجعله، في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا، اللغو لا يكون حقا، لأن الله نهى عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين، قال: من صفاتهم الإعراض عن اللغو. لو كان حقا ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه، ومدح من أعرض عنه كذلك. صح. قالوا: ثم نأتي بالحلال والحرام، أين نجعل ذلك الباطل، في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا: في الحرام، الباطل ما يكون حلالا أبدا. كأنه انظروا، قال: ثم نأتي بالجنة والنار مثلا، نأتي أين نجعل هذا الحرام، في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثلا طريقة النبي، وكل بدعة ضلالة، وقال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة بزيد، وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط، هذا يؤول به إلى كذا، ويودي به إلى كذا، ويفضي به إلى كذا، وهكذا. قال: أين نجا؟ قال: في النار.
قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر، يعني يريد أن يقول في الحقيقة لو كان عاقلا لقال بهذا، ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق، ويجادل بالجهل المركب حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل، يجادل بالجهل ليبطل العلم. الله أكبر، شايفين يا إخوان؟ ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح. فقال إذن فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذن هي قاعدة كلية كما قال، يعني كلية

عامة شاملة. ذكر قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان أنا لا أقول لك أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا، لا أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل، بالدليل قال الله وهو أصدق القائلين، قل صدق الله وما نصدق من الله قيل، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة وملتزمون بتلك الحجة وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي الدليل. بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه، يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد، ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم، على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم، تواترت النقول عنهم وتواطأت عقولهم على ذلك وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال، ومثل ذلك أقول، ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك، لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم، هذا هو الأصل، هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكمة من إلى وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل. نعم، من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا، بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل، النقل مع العقل، إذا سيأتي أن في مسائل عقدية ذكرها ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء، أنت مدام القرآن هو الذي ذكرها والسنة هي التي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة، يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك، أي أصحاب الحديث والأثر، يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا

0: لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا. إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة بل نقذف لأن حججهم ما هو آراء ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا لا خاصة في مسائل الاعتقاد إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف هذا حجة على الناس ومحجة للناس صراحة بارك الله فيك. إذن فهي كما قلنا دامغة ويعني دامغة كذلك ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله سنزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه ابن حجر الحنبلي وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك في البدع اللغوية لما يذكرون مثلا يأتيك بقول قال ما قال يعني ابن عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك ما يصلح إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة السياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية الشرعية فمن ذلك قول عمر كما قلت كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة يعني كيف. فإذن هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية عمر وما أدراك ما عمر. فإذن تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونصرا للسنة. يعني لو تنظر في سيرته ومسيرته ودعوته وعقيدته وشخصيته كل ما يتعلق به تجده لا يفكر في استحسان البدع إطلاقا. كيف يقول ذلك والنبي يقول وإياكم حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا الذي معناها النهي من معناها التحذير من ماهد النكير منها قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح تقول يقول لك صح صح فذبحوها وما كادوا يفعلون رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم بأنها تسمية لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناه؟ تعم كل فعل هكذا، ابتداء يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتبت، وأختم بسوق وإرادة قول ابن كثير رحمة الله عليه، إذ يقول: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاستماع وصلاتهم جماعة، قال: نعمة البدعة هذه. ثم قال: وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة، أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها، بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأنه رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق، الإيمان هو التصديق لغة شيء. والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه، أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك، يعني وتؤمن بها، بمعنى أنك تنقاد ما شاء الله، تعمل بها هكذا ما شاء الله، وتطبقها وتسلم لها، كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لما يصح الحديث لا حديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعدما تبلغك هذه الأحاديث لا تعقب ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه، مما جاء في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه: إياكم والبدع. انظر، إياكم والبدع. فقيل له: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ ما المقصود لما قلت إياكم والبدع؟ ما الذي تقصد؟ أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال، يعني يريد أن يفسر لهم، قال: أهل البدع، أي هؤلاء البدع، أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة، فإنك تصبر عليها ما شاء الله وتصبر نفسك بها أيضا. اصبر نفسك عن السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق، والقول الصواب هكذا: عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم بهذه الأخبار، يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإقرارهم أولا إقرارهم لها بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها، هكذا الأولى. هذا هو أي نصوص الشرع، فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. لأن بعضهم قال والله نفرق، لا ما تفرقوا، من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس هذا منهج أهل الكلام ومنهج أهل الباطل ومنهج أصحاب البدع ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها، بأن صحة الحديث إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح، الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به قل لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، لأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص وأن يسير خلفها وأن يسير معها وأن يكون متبعا لها وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض يعني هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا. مثل ما تقول أنت في النص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك، لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف. انظروا. ولهذا كانوا يقولون، فقالوا نمرها كما جاءت، رأيتم نمرها كما وردت كما ثبتت كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، ولا تناظروا، ما يحصل لا مناظرة. إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش، كأنك تقول أنا عالقة بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي، لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم، بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت. المهم، ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف، أي كيف وكيف وتكيفها بشيء ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه. ثم: ولا يصح عن أحد منهم، أي السلف رضوان الله تعالى عليه، خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح. خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا، بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا، ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناظر كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقل في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإمام لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر ما دام المعرفة فقط، أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إيمان أبي بكر كإيمان يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك. يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده، ما هو تشديد؟ تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام، كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء، ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل، يعني كأنه حكم عليه، شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ، ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا يعني بل ينسى، يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقس عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله نموذجا أو مقياسا أو شيء، هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال، وكذلك القياس أيضا، وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأم، قال لا يجوز إطلاقا ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان، كما ذكرنا إنما هو التصديق والإيمان بها. ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق، يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر ومن الإيمان بها، يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق والإيمان يتضمنان هكذا، ويعنيان كذلك، يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم، فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إيراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة، أي الباب حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتضافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدارقطني رحمة الله عليه في الصفات، أي كتاب له رسالة جميلة جمع فيها آثارا ومسائل واردة في هذا الباب أي الصفات بسند حسن عن العباس ابن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ انظروا حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا وأشباه أي أمثال يعني بذلك أمثال وأشباه هذه الأحاديث قال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها ولكن إذا قيل كيف هكذا وكيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا أي من السلف ولا سمعنا أحدا يفسره يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل لا نؤوله المراد بالتأويل المذموم ما هو لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم كما ذكر ربنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله ولا لا يعني يريدون التأويل المذموم هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك بارك الله فيكم وهذا الذي كان قال وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك قلنا لا نفسر لا يعني لا يفسر هذا ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهديهم ولا أحد سمعنا يذكر هذا ولو كان خيرا لسبقونا إليه نعم بارك الله فيكم يعني كما قلنا بالتفسير إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا هكذا لا تفسير الصحيح وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة قراءة صحيحة قراءة أصلية أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرز منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا قال إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها تكفي بارك الله فيكم وذلك بالإيمان كما قال هذه قلناها نعم بارك الله فيك ثم انتقل إلى شيء وماذا قال ومن لم يعرف هكذا ولا يا إخوان ومن لم يعرف هكذا هذا قول إمام أحمد ها أعد قراءته مش عليه أما ما عندك عندك اقرأ نعم أرفع صوت ما عندك عندك الميكرو خلاص ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأهتم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيك. إذن هنا يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير، يعني صراحة، وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله، يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها أو الاجتهاد في مواردها، فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى فيه أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ هكذا، بعض العبارات هكذا. إذن قال: نبت عن الأسماء، وكأنه وجاءت في نسخة نأت عن الأسماء هكذا بعيدة، يعني كما يقولون، واستوحش، حتى المستمع يستوحش منها، ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله، أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته، يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية، أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، نقول والشاذة كونها جاءت كما يقولون، يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ، أو كذا ولا لا، يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلل قد تخفى على العوام، لا يعرفها إلا العلماء، وخاصة العلماء الذين، يعني الأفذاذ كما يقولون، الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينهى لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته، قال رواته ثقات كما ذكر، وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية، إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك، ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة، أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك، أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة، يذكر تابعيا أو صحابيا، فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح. أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز، هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفون ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت، حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر، وينظرون ماذا، لهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو، ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكل يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا، أن لا لا لا لا يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون، إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال، لا لا، إنما هم أصلا في يثبتون هذه نص مذم ثابتة، إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله، فإذا معناه ينبغي حملها يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها، لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف، بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا؟ حتى أنك إذا أثبت ذلك تنفي التشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة مخلوق لأنك ذكرت القاعدة، فهذه القاعدة لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم تطبيقيا، وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا، مثلا في الصفات الأسماء والصفات نلقى من عطلوا ومن جسموا ولا لا يا إخوان، شبهوا ومثلوا صح ولا لا، نجد هذا. فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شبه القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي، فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاة. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية ليس كمثله شيء صح ولا لا، وهو السميع البصير، إذن هكذا بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال ومسلك أهل الزيغ والانحراف ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله هكذا. لهذا ثم قال وقوله رحمه الله مثل حديث، هذه مثل حديث الصادق المصدوق، يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما هكذا ولا لا، نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة وهكذا ثم يبعث الله ملكا، يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه، وزيد لما أرسل الله إليه ملكا كيف نفخ فيه الروح، ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع الرزق والأجل وشقي هو والسعيد، تذكرون الحديث تذكرون، يعني قال كيف كتب، أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا. تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون. لا لعن الله اليهود. المهم جاء يسأله ويقول يسأل عن الروح فماذا قال؟ انظروا الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله انتهى من سؤاله والنبي لم يجبه بعد إنما سكت سكته نيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن سكوته ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا صح ولا لا إنما يسكتون قليلا لما قد يستجمع الأفكار.

يسكتون قليلا. لما قد يستجمع الأفكار، وقد كذلك يستحضر المعلومات، وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويب، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر، ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قال: علمت بأن الوحي قد نزل عليه. أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة. ليس لك، رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل، لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، مما مست النار، قال يعني أراد أقل أن أتوضأ من الحميم، وفي رواية أي توضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال: إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهجي وطريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال: الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا، أو إذا نبت، أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم، تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد. أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد، قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، ردوا عليهم قالوا: النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الأحد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم، يتذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء أنه ما ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند رواية، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل، بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق. وكذلك الأحاديث الواردة في القدر، القدر هكذا، مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية، يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي

0: يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق، ذكرنا الحديث وقرأناه لا داعي لإعادة قراءته، خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن لما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل، يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه، يعني فيه بلما وكيف لضاع. لما يسأل كيف يجمع نطفة وماذا يفعل الملك وكيف فيه هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين. يعني سبحان الله، هي لا تسأل لا تبحث، يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها، أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد، منهجية سلفية محضة. قال الله، قال الرسول، قال السلف، هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل الإنسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب، باب من أبواب كتاب العلم، والتي هي تلك الأبواب 53 بابا، بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله، صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله. حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع، إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة، وكذلك روي وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك، أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان، المهم باختصار، فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا، وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة، هذا شيء جميل. يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة، والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة، فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله وتصديقا وإيمانا بذلك، فكانت له ثمرة اليقين، ثمرة الهداية بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم، يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا، يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث. أذكر لكم لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان، انظروا بقيود شرعية وحدود شرعية فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها، ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى، غلط. المعتزلة قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل جراءة، أي جرأة. يعني مثال ذلك ذكرت واحدا منهم وهو رأس من رؤوسهم، ألا هو عمرو بن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش وكذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، هذا لا يصلح ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله، استغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا يعني عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث صادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا، استغفر الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي ثم يذكرها لك، يعني من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا، قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا كما إرواء الغليل، وكذلك ما يشفي العليل، الشفاء للعليل، كما ذكر الإمام ابن القيم لعله بهذا سمى كتابه الذي صنفه في القدر شفاء العليل، ولا لا يشفيهم من هذه العلل الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار قال فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد ما شاء الله، فرح بذلك داخلا المسجد فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألان عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبه أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون وذكر من أحوالهم ما كان يعني بأنه ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون يعني من الأشياء التي يقولونها، يقولون لا قدر، الأمر أنف، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغروا بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر، لأن الباطل باطل باطل، وكين قاعدة الباطل تتركه لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء التفسير تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته. ولهذا فالباطل ترده، لأنه قد يغتر به لو تبقى تفصل له تلقى العامي هذاك، إنما التحذير، إنما النكير، إنما الزجر، إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد إلى هذا ولا تعد ذكر هذا. علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان، بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف، هكذا أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه: فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك اسمعوا، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، ويقول هذا الكلام، قد يقول المرء انظر السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة مسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيت ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة، ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر أنه تبرأ منهم، وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقولوا لهم، لأنه كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر، أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه. ثم تذكرون الأسئلة: الإيمان، الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة وأشراطها، لما سأله عن الساعة وأشراطها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا، مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول انت كيف، لأنه تذكروا لما قال صدقت لما أجابه تلك الأجوبة. قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه رغم أنهم تعجبوا، ولكن انظر لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم، الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى ومن حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا. تعرفوا الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية، قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال له عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال، قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجلي أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه. كونه تبرأ منهم يعني من هؤلاء المتكلمين يعني في المتكلمين والقائلين بالقدر، يعني بمعنى انظروا يبين هذا الموقف الذي يكون في الإنكار حتى يعلم الناس، لأن لو سكت يستطيع الإنسان أن يعد سكوت أن يعد سكوتك إقرارا ولا لا. يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ، خاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقيه الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وكذلك ألحق أي عطف وألحق هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها بكل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا أي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة ولدت في إثبات أحاديث يعني الرؤية يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا، وكذلك ما ورد في حديث صهيب. إنما ذكرت كتمثيل، وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية، الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية، بين بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه: وعنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها. نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون، يعني لو كانت، هذا بين يعني بين قوسين، نابية عن أسماعنا مثلا، مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة، قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه، أي لم يكن ذلك يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له، هكذا يحسبه كذلك، وكان غريبا على سمعه مثلا، بالتالي استوحش من هذه الأحاديث والآثار، فيكون هذا الاستيحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها هكذا. إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه، أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد. والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان، وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة. إنما لما لا تدرك شيئا، ولهذا قلت لكم ذكرت لكم أظن في الصباح مجلس الصباح، وإن كان اليوم ما كان في صباح كل شيء كان في الليل، المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها وإن لم يفهموا منها شيئا، وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها، بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها ولكن يؤمن بها. هذا أصل كما قال ابن أبي داود: ولا تنكرا جهلا، أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر، وذكر مثال حديث منكر ونكير أحاديث الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، قال يعني لا، ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى، لا يكفي ما دام الحديث ثابتا وما دام الحديث نبويا وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له. بارك الله فيكم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم وما أسفر عنه هو الحكم، كأنه يعني ماذا يفعل؟ يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره، أنا أستغربه، أنا لا أقبله، أنا فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث، يقول لأنها عارضت معقول عقلي ومعقوله كما يقولون العلماء. بالعكس في مسائل الشرع يا إخوان العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده. أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره أو يتردد في ذلك أو يخالفه ويعصي؟ أبدا. ولذلك بل أشد، ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك، هذا هو الأصل. ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له، بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث، وهذا فعل سيء وتصرف قبيح، يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره، ولا يعرض كذلك ولا يعترض أيضا، بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما. وفي هذا السياق أختم به، وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، الخلال في السنة والأجري في الشريعة، واللفظ له أي اللفظ للأجري، عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال سمعت أبا القاسم ابن سليمان ابن أبا القاسم ابن سلام قال ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث، أي مجموعة من هذه الأحاديث، وهذه عندنا حق نقلها الثقات كما قال أحمد، نقلها الثقات بعضهم عن بعض. ولفظ الخلال يقول هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت، أي حتى وصلت إلينا، هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة، فإلى ذلكم الحين
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فلازلنا مع الجانب، هو أصولي حقا، يعني أصول وقواعد وضوابط تنفع الإنسان ما شاء الله وتفيده وتلزمه ويجب عليه استحضارها في الحقيقة، من ناحية النظرية أي العلمية، ومن ناحية التطبيقية أي العملية. نعم، خاصة هذه المسائل التي هي من منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق البين. لكن نقول، لما نقول منهج، هو طريق بين واضح، وهو كذلك قواعد وركائز وأسس يعرف من خلالها توجه صاحبها، ويعرف من خلالها طريق صاحبها، يعني وسيلة وقصدا، يعني يعبر من خلال هذه القواعد التي يسير عليها. لهذا لازلنا معها لما ذكر ما شاء الله يعني تعامله في السنة وتعاملهم وكذا، فذكر أنه ليس فيها قياس وأنها لا تضرب له لها الأمثال، وأنها كذلك لا تدرك بالعقول أي بمجرد العقول. فتوقفنا عند قوله ولا تضرب لها الأمثال، وإن كان هنا تصحيف أعطي لي قلم إذن يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد وتقرير مسألة تعظيم النصوص الشرعية هكذا. إذن فيعظم المرء، يعني يجب على المرء أن يعظم بمعنى الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم لابد أن يستحضر ذلك. والمؤمن يستحضر خطاب الله وعظمته ووجوب الاستجابة له ولا وتعظيم أوامر الله التي تضمنها ذلك الخطاب وتلك الشرائع والشعائر، أي الشعائر التي اقتضاها ودل عليها وكذا وترتب عليها دائما. نبدأ بالخطاب. المؤمن عندما يسمع خطاب الله نداء الله مثلا كقوله تعالى بين سماتهم وصفاتهم، وهي قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم انظروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه لا في الشيء الذي ألزمه الله وأوجبه الله عليه، لا يتخير، ليس له خيار في ذلك أو يبحث عما يوافق هواه أو نفسه أو شيء، كما جاء في الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكذلك تجد قوله في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا السلف كانوا لما تردوا ولما يخاطبون كذلك بهذه الخطابات وترد على أسماعهم هذه الخطابات يعظمونها، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. منها قول ابن مسعود، تذكرون قول ابن مسعود، قول ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي نداء الله لك يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك أي تنصت تتدبر ما شاء الله، تعقل، تتابع كل، لا يفوتك شيء منه، لا تغفل عن سماع كل شيء إلى غير ذلك. قال فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا فاتك الخير تندم عليه، إذا أصابك ووقعت فيه لأنك ما سمعت وما استجبت وما أطعت فإيشك كذلك تندم. ولهذا كما ذكرنا الآية أظن في مجلس الصباح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني هنا يعظم في الإنسان تعظيم النصوص الشرعية، هذا الذي أراده المصنف من خلال إراده وذكره وسوقه هكذا ما شاء الله لتلك القواعد الواجبة وتلك الضوابط اللازمة. نعم يا إخوان هذه حتى يعرف الناس أهمية وعظمة وقيمة ومكانة هذه النصوص. المهم فماذا يحصل؟ قلنا فيعظم المرء الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يقابلها بماذا؟ في ناس بالنقاش بالتأويل بالتحريف إلى غير ذلك مما يفعلون، يعني من سوء ما يفعلون، إنما هو هذا الشيء الشعور والإحساس وهذا التصور هكذا ما شاء الله والاعتقاد كذلك في نفسه، يعرف أن هذه المسألة هذا الدليل عظيم فلا بد أن يقابله بالتسليم، ولا بد أن يقابله بالإقياد، ولا بد أن يقابله بالقبول. نعم هو يقبل عليه ويستقبله ويقبله كذلك. نعم يا إخوان هذا هو الأصل، الأصل أن يبدي له قبولا حسنا فبالتالي يتقبل ذلك ما شاء الله. هذا الذي تعنيه كلمة سمعنا وأطعنا، لأن السمع أنك تسمع الخطاب وتضبطه سماعا وتفهمه كذلك وتعقله، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم إنما كذلك هو عقل هدى تهتدي به، ليس فقط أنك تعرف معناه وتفسيره ودلالة ألفاظه ومعاني عباراته وكل ما يتعلق بهذا، هذا ممكن يعرفه الإنسان وقد يؤتاه الإنسان، ولكن يحرم خيره وهو الاهتداء به وهو تطبيقه والعمل به. لأن الناس ثلاثة مع النصوص، فيه من علم تعلم العلم النافع وعمل به، عمل به طبقه امتثل التزم ما شاء الله، هذا يعد ماذا؟ يعد من المهتدين من الراشدين، هذا هو الرشد الذي قصده موسى مثلا. قال له موسى أي للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد إذن قد الرشد والهدى على فكرة فائدة قد يأتيان، أي هذان اللفظان وهاتان العبارتان مقترنتين في موضع واحد، فإنه هذه من الألفاظ الشرعية التي مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والقضاء والقدر وما إلى ذلك، هذه الألفاظ والفقير والمسكين والبر والتقوى مثل ألفاظ هذه لما تورد وتذكر مفردة لا يذكر معها، مثلا يذكر الهدى ولا يذكر الرشد، أو يذكر الرشد ولا يذكر الهدى، فيحمل ويقتضي ويعني معنى غيره معنى اللفظ الآخر. أما إذا التقيا واجتمعا واقترنا ذكرا ووجودا ها في موضع واحد فيراد بهذا معنى ويراد بالآخر معنى آخر. مثلا لو نجمع الهدى والرشد نجد الهدى معناها العلم النافع والرشد العمل الصالح بذلك العلم، لأن الأصل في الرشد والهدى هو العلم الذي بعث، هذا هو العلم الشرعي، العلم الذي بعث الله به رسله، العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، فالذي يكون كذلك يكون راشدا هكذا ويكون مهتديا يعمل به علم العلم النافع الذي يجب عليه علمه ولا يسعه تركه ولا ينبغي أن يفوته إدراكه، هذا يجب. فالمهم هذا علم، وكذلك يطبقه ويعمل به، لأن اقتضاء العلم العمل. ما المراد بالعلم؟ لماذا تتعلم؟ لكي تعمل به يا إخوان، كما ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رسالة لطيفة جمع فيها وضمنها وبث فيها وروى وأورد أحاديث وردت في هذا الموضوع، أن المراد والمقتضى من العلم التعلم، أن تعملوا بذلك العلم النافع ما يثمره من أعمال صالحة. لأن المرء غدا يوم القيامة يسأل، مما يسأل عنه يسأل عن علمه، ماذا صنع فيه، ماذا عمل فيه. يقول أبو الدرداء واسمه عويمر يقول: إني أخشى، انظروا كيف كانوا يقدرون العمل الصالح، لأن الله يبتليك. الآية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يكون أحسن عمل الشك يكون أحسن علم، علم صحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو ويقول في دعائه بعد فريضة الفجر مثلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء: لماذا قدم العلم على الرزق الطيب والعمل المتقبل وهو الصالح؟ قال: لأنه على ضوء العلم، وبالعلم يدرك الرزق الطيب والرزق الخبيث، الحلال والحرام، فيتعاطى، لأنه أمرهم الله بتحري الحلال، كما في حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رأيتم؟ ولهذا حتى لا أطيل لأن وقتنا ضيق ولا تزال هنالك مسائل. المهم باختصار، لهذا موسى لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا هنا هذا معنى القسم الأول، الذي يعلم العلم النافع ويعمل به، هذا هو أحسنهم وأفضلهم ما شاء الله، وأرفعهم قدر إلى غير ذلك من فضائل وشرف العلم والمتعلم. وشرف المتعلم شرفه بشرف تحصيله لهذا الذي يشرفه الله به. لهذا الإمام البخاري سامحوني في كتابه الصحيح، الجامع الصحيح، صحيح البخاري، في كتاب العلم استهل كتاب العلم قائلا: كتاب العلم باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأن العلم آثاره وثماره ترونها وتجدونها. قلت هذا الأول، والثاني الضال الذي يقبل على العمل، يعمل، تجده يعمل، لكن لا علم عنده. تقول: لماذا تفعله؟ الأصل أنك تعرف بأنه هذا مشروع وحسن، والله يعني أمرك به أو شرعه لك، وتبتغي به التقرب إلى الله والتعبد لله، وأن يجزيك ويثيبك إلى غير ذلك. تعرف لأن عندك علم، هذا لا بد من فعله، من العمل الصالح الذي أمرك الله بفعله، هذا الذي امتدحك الله بسببه ووصفك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت إيش هكذا تعرف، ولكن الجاهل ما يعرف، لا ما يستطيع أن يقول عندي دليل، عندي أمر، عندي خطاب، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه كذا وكذا. خلاص ما يعرف، لا يلتزم ولا ينسجم ولا ينضبط ولا يرتبط ولا يصدر عن الدليل ولا المفي. هذا جاهل، والجهل بريد الضلال، سبيل الضلال الجهل، هذا هو. ولهذا الله أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا والسعي من أجل، لأن ضرر الجهل وخيم وجسيم وعميم كذلك يعم. ولهذا أمر الناس الله تعالى أن إذا استطاعوا يجدوا منهم نخبة وصفوة يعني يفرغونها ويبتعثونها

يعني يفرغونها ويبتعثونها من أجل أن تتعلم وتعلم. حتى في الجهاد يعني الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا يا إخوان لا بد من ذلك. الثاني وهو الضال، تجده دائما بعيدا عن سبيل الهدى، بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن العبادة الشرعية، بعيدا عن حقيقة العمل الصالح. فرأيتم سيدنا موسى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا. هذا هو الأصل في الطلب، ما غايتك، ما قصدك؟ هذا هو تقصد أنك تعلم هذا العلم النافع لكي تتقرب، هو الأصل العلم، تقربت به إلى الله واستجبت به لأمر الله وأمر رسوله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وبشرك بأنك ما دام اهتممت بالعلم وشققت سبيل العلم طريق العلم وسلكت سبيله من أجل التعلم، فإن الله يبارك لك في عملك هذا في السعي، ويبارك لك فيه بحيث يوفقك لتحصيل العلم ويجعلك تعلم العلم النافع الذي يعينك على العمل الصالح ودخول الجنة، ييسر لك سبيل دخولها وعمل أصحابها وتعرف سعي من يريدها إلى غير كما جاء في حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة انظروا لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يطلب. نعم. المهم ثم الثالث الغاوي. الغي هذا هو الذي يحذره الإنسان ويحذر منه، من الغاوين الذين يعلمون ويتعلمون ويعرفون الواجب عليهم ويدركون العلم وما هو المطلوب منهم وما الذي يقتضيه العلم إلى غير ذلك، بأنه يجب عليه فعل كذا وعدم فعل كذا إلى غير ذلك، فتراه يخالف ذلك دائما ولا يعمل بذلك، لا يعمل، يتعمد عدم العمل بعلمه، عدم العمل بعلمه، إما لشهوة غلبته شهوته ونفسه ويعرف بأنه حرام لكن تراه يتعاطاه، يتعاطى الحرام ويقع فيه والمعاصي والمناهي وما إلى ذلك. باختصار هذا الذي يعظم هذه النصوص سيجد ثمارتها الطيبة وأثرها الحسن. نعم بارك الله فيكم. إذن ولهذا لما يقابل هذه النصوص بالتسليم، لا جدال لا نقاش لا تزيد لا تكلف لا تقديم ولا تأخير ولا ما شاء الله، وبالانقياد والقبول والتصديق، ها يعني قد يجادلك لا والله هذا حديث فيه نظر، لا والله نظرك الذي فيه خطر، يعني نظرك هو العليم السقيم المريض كما قيل قديما، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا كان فهم سقيم اقترن به طبع لئيم كيف يكون حال صاحبه عياذا بالله. المهم بلا رد ولا تساهل، هكذا يتلقاها ويستقبلها بلا رد ولا تساهل، يعني فلا يعني في الحقيقة تضرب كذلك لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس حين يضرب الأمثال بقصد ماذا؟

بقصد ماذا وغرض ماذا؟ بقصد معارضة السنة. فيه الآن طوائف، بل حتى قبل زمان، ونقول اليوم بعض الناس أثروا أصولا مخترعة مبتدعة فاسدة باطلة من أجل تبرير وتسويغ عدم العمل بالأحاديث والآثار والسنة، حتى أن أحدهم كتب كتابا أسماه قواعد في التعامل مع السنة. يا أخي، هذه القواعد هل هي مستندة إلى الكتاب والسنة؟ أهلا وسهلا، حتى نكون على بصيرة وحتى نعمل بالسنة على علم وفهم، مش مشكل. لكن من وحي الشيطان التي أوحى بها إليهم، لماذا ليضحدوا زعموا بها العقل وليردوا السنة ويفطلوها ويشغب على الناس ويشوش على الناس بأنها معلولة من هذا الجانب، وسبب عدم العمل بها هذا الذي يختاريه؟ فتقول من أين هذه؟ ولهذا رأيتم حتى المثل الذي تأتي به زعم أنك، ولهذا كان الصحابة تذكرون تقرؤون، أعلم أنكم تقرؤون وتجدون بعض الصحابة لما يخبر ولده كما فعل ابن عمر، يعني لما يخبر ولده أو ينهى ولده أو يأمر ولده بشيء فيراه يجادل ينهاه عن ذلك، قال والله لن يجمعني وإياك سقف أبدا مع ولدي يا إخوان، لا تجلس معي. رأيتم الوالد لما الولد يقوم بتصرف خاطئ ولا شيء، بماذا يعاقبه حتى تكون تلك العقوبة مؤثرة ومثمرة؟ قم لا تجلس معي، يعني يطرده في تلك اللحظة حتى يتأدب ويتربى وما إلى ذلك. وكذلك كان السلف، فلما يضربون هؤلاء يريدون ضرب الأمثال يعرفون بأن غرضهم معارضة السنة النبوية. فقد جاء في سنن الترمذي ومقدمة سنن ابن ماجه بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء، تذكرون حديث الوضوء مما مست النار تذكرونه؟ إذن فذكر وروى هذا الحديث أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء مما مست النار، أي من أكل ما مست النار فليتوضأ مثلا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، أي عفوا، كان أحد الصحابة معه، فلعل ذلك الصحابي حاشا ولكن خوفا عليه ولكن نصحا له ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك. الرجل قال، يعني لما ذكر له ذلك، أنه قال لما ذكر له الوضوء مما مست النار، قال أنا توضأ من الحميم، يقصد به الماء الساخن الذي نضعه على الماء على الموقد ولا على النار، ممكن خاصة في فصل البرد لنستعمله ساخنا كما تعلمون. قال فقط يخشى عليه، فقال انظر، كانه يريد أن يقول له إذا حدثت من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل، تقول لعل كذا ولعل كذا، وهل يكون هكذا صحيح؟ رأيتم قول عائشة لتلك المرأة التي قالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلم تجبها، يعني قبل أن تجبها إنما بالعكس زجرتها ووبختها أو نهرتها أو نهتها عن ذلك أو بيّنت لها بأن هذا الذي فعلتيه خاطئ ومنكر. قال أحرورية أنت؟ رأيت هكذا؟ فقالت لا، لست حرورية، إنما أسأل فقط. وجاء في كتابي
عقيدة السلف أصحاب الحديث. يعني ذكر كذلك الصابوني أبو عثمان في كتابه في مجلس هارون الرشيد أنه حدث يعني أبو معاوية الضرير بحديث صحيح متفق عليه. يعني احتج آدم وموسى فقال له رجل من الحاضرين كيف هذا؟ انظروا كما ذكر المصنف لا بكيف ولا لما ولا أي شيء، يا أخي أجلك ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، لأن هذه الأشياء لما تذكرها لو جاء ذكرها وورد ذكرها في النصوص الشرعية فلا حرج، سيذكرها من عصارة ومن مجرد ومحض عقله وتفكيره، فليس حجة ولا ينهى عن ذلك ولا تدرك كذلك السنة بذلك. ولهذا لما ذكر كيف هذا بين موسى وبين آدم وموسى وما بينهما، يعني مثل ما تقول يعني من الزمن، يعني زمن بعيد بين عهد موسى هكذا ولا لا وآدم، قال كيف يعني؟ لعل الرجل تيك نحسن الظن، هذا هو الأصل في الصحابة، إنما لا للصحابة ليسوا كلهم مجتهدين، ليسوا كلهم مجتهدين، فمين ممكن الذي تجد في فهمه يعني ممكن يريد أن يستفهم أن يستفسر أن يستوضح مثلا، لكن هذه المسائل مدام ليس لها جواب من العقل إنما ينبغي أن يكون من النقل، فهذه الأخبار وهذه الآثار قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يعني وحي، وإلا ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا لما أخبر ابن مسعود بأحوال الجنين في بطن أمه وبحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وفي رواية حدثني رسول الله الصادق المصدوق، انظروا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 وفي رواية 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة أي مضغة مخلقة ثم يبعث الله ملكا، شايفين؟ ولهذا انظروا إلى ذلك يتوقف عند هذا الحد ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ولا ينطق عن الهوى كما قال رب العالمين. هذا الذي إذن فكأنه استفز استعدى واستفز هارون الرشيد بهذا الاعتراف أو بهذا القول أو بهذه المقابلة. ما هكذا تقابل النصوص، إنما تقابل بما بحسن بالقبول الحسن والانقياد لها والإيمان بها والتصديق والتسليم. نعم هكذا، فوزب به بكل صراحة وكأنه نهره وزجره رضي الله تعالى عنه. قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتقول كيف؟ نعم. وقال الإمام الصابوني بعد أو عقب ذكر القصة معلقا عليها هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله أي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يريد يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه فلان مثلا. المهم ومن اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريقة الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما
يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب كلام نافع بأسلوب ماتع حتى يعني ومحتوى جامع مستندا ومشيرا به إلى شدة التحذير ونكير السلف على من عارض سنة رسول صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون برأي أو قياس أو استحسان حيث قال هذا كلام طيب أردت إراده لما له من فائدة حيث قال فيه وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان هكذا أو قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين كانوا ينهونهم إذا ذكروا انظروا إذا ذكروا حديث يأتي واحد يقول قال عمر وعمر هو من هو ولا لا يا إخوان أو قال أبو بكر وهو من هو رضي الله تعالى عنهما فانظروا إذ كيف ينصحون لهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويذكرونهم إن يعني حتى بالنكير والنهي من أجل أن يتعظوا ويعتبروا قال يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر يعني يريد أن يقول حتى عمر وحتى أبو بكر مخاطب بهذا الخطاب وملزم بهذا البيان سبحان الله انظروا كيف كانوا يعظمون النص ولهذا ذكره كان السلف رضي الله تعالى عنهم يردون ولا يقبلون وينكرون عليهم لأنه بكل صراحة يعارض هذا الحديث ويقابل هذا الحديث بما يقابله بالشك فيه أو التشكيك فيه أو التهوين من عظمته إلى غير ذلك بارك الله فيكم. إذن ولهذا لا يقول يعني أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك كما ذكر مثال ابن عمر وغيره كذلك ممن كانوا يؤدبون أبناءهم يهجرون يعني من أجله يقول والله لن تجلس والله لن يجمعني بك مجلس ولن يجمعني بك سقف ولا من باب التأديب من باب التأديب بعدين يعرف الإنسان حتى إذا لم تكن تعلم تسأل والدك أو تسأل معلمك أو شيخك ما الذي جعلك تغضب علي؟ ما الذي جعلك تطردني من المجلس؟ ما الذي جعلك كذا وكذا تزجرني وتنهرني وكذا وكذا؟ فيبين له فيستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. لهذا بارك الله فيكم فإذا فبعد لما لأن هؤلاء لما يضربون الأمثال وهو ويفعله العقلانيون ويفعله الأرائيون والأرائيون وما إلى ذلك ممن يخالفون السنة ولم يلتزموا هذه العقيدة فإذا يجدون أنفسهم يضربون هذه الأمثال وتسوقهم ويسوقهم هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك والمسلك إلى أن يأتوا بما يسوغون به ويبررون به كما تعلمون يعني غير الانقياد خلاص لا ينقادون لها حتى يجدوا مبررا في تركها أو عدم تطبيقها أو عدم التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك هذا غلط
لهذا بارك الله فيكم في هذه المسألة منهج كما تعلمون، لأنه يعني والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة وهو الأصل مع النصوص الشرعية. هذا إذا جاء الأثر، أي ورد الأثر، بطل النظر. ولا لا يا إخوان؟ يعني لا الآن لا تقول لي كذا وكذا، الأثر ملزم وحجة وما إلى ذلك، فينبغي إذن أن تستجيب ولا تتقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا كما قال، يعني كما ذكرنا الآيات من قبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكذلك الآية إنما كان قول المؤمنين، يعني هذا هو خلق المؤمنين وهذا هو سلوك المؤمنين. بارك الله فيكم.

ونحن في الحقيقة كما تعلمون في هذا الوقت الذي رأينا الناس كما تعلمون هذا في لما سلكوا مسلكا غير هذا رأيتم كيف أصبحوا بكل صراحة عقائد تبنى على خلاف الكتاب والسنة، وأصبح من لم، لأنهم هؤلاء الذين لا يستجيبون للنصوص، لا يعظمونها، لا ينقادون لها، ولا يصدقونها، ولا يؤمنون بها، ولا يسلم. هذا هو الآثار الذي تنجم وتترتب على عدم التسليم، عدم الانقياد، هذا الذي يجعلك تخالفها ولا تجد في ذلك حرجا عياذا بالله، إنما تسعى في تبرير ذلك وتسويغه وفي اختلاق أسبابه وتعلل يعني تلك الآثار بعلل واهية وبأفكار موهومة واهمة. نعم، والذي أشار إليه ابن تيمية حتى يبين بارك الله فيك أن أهل السنة لا يضربون الأمثال، يعني لما يأتيهم كما ذكرنا قبل قليل قوله تعالى، خطابه تعالى، أمره تعالى، يعني ما شاء الله. تصور أنت يا عبد الله، رأي انظر إلى اليهود، اليهود لا يستجيبون بل يعاندون، بل لما يأتيهم سيدنا موسى ويأمرهم ويخبرهم بأن الله أمرهم بشيء يردونه مباشرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا ذلك الأسلوب، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي. تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم، لم يكن لهم بد من الاستجابة، مع ذلك كما قال ربنا ذكروا له أن يبين لهم لونها وأن كذا وأن كذا. حتى لما بين لونها زعموا أن يعني البقرة تشابه عليهم، ولذلك أرادوا زعموا أن يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا العيب فيك أنت، ما كنت فصيحا وما كان بيانك صريحا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا يا إخوان كان فصيحا ولا لا، وكان كما خطيب الأنبياء كما تعلمون، يعني سبحان الله، مع ذلك زعموا العيب فيك. وسيدنا موسى كان من دعائه لما يخاطب ويأمر وينهى ويجادلهم وكذا، مثلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال ابن تيمية أهل السنة والجماعة متفقون على ما روى جدهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الباري أي عن الله تعالى، بل هم سامحوني إن شاء الله، بل هم يقبلون مجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أشياء، كأنك يعني تريد أن تقول له كذا وتحذره وترغبه وتحضه على تعظيمه والانقياد، لا، يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف حجيته ويعرف عظمته، يعرف،
ولهذا بمجرد أن يسمع وقالوا سمعنا وأطعنا غربنا وإليك المصير، هكذا لا يحتاج ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك، نشأ على ذلك. إذن ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، هكذا ولا لا؟ لعلمهم بأن النبي، أي بمعنى من أين علمت هذا، ما الذي يدلك على أنه صحيح، ما الذي يدلك على أنه ثابت، مثلا يشك ويشكك، لا، يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالأدلة الصريحة الصحيحة القطعية، كذلك في ورودها ومعناها ودلالتها. إذن قال بل يعلم لعلمهم كلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون لما كان ابن عمر يكتب أحاديث، يكتب، وأبو هريرة للفائدة، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية الأحاديث التي رواها، هو أكثر الصحابة كلهم، لكن أخبر عن تقريبا هو أظن 5735 هكذا إن لم تخني ذاكرتي، وابن عمر حوالي 700 المهم سامحوني. فأخبر ابن مسعود بأن ابن عمر كان أكثر منه حديثا أو رواية، قال فكان يكتب ولا أكتب، أي كان ابن عمر يكتب، وإنما ابن عباء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتب. المهم باختصار، فيبين رضي الله تعالى عنه أنه يعني كابن عمر كان لما يكتب أرادت قريش أن تشغب كما هو شأنها وحالها، وتشكك وتثير هذه الأكاذيب والأساطير والأعمال لصرف الناس عن تعلم دينهم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت تكتب كل ما يقوله لك وكل ما يذكره ويمليه عليك، وما يدريك أنه كان حين قوله وذكره لذلك الكلام كان واعيا أو كان ضابطا أو كان كذا. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي قال اكتب فوالله ما يخرج، يعني لا يخرج من في إلا حق، أي ما أذكر إلا حقا. وتعرف الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله كذلك لا تدرك بالعقول، فهو عام يا إخوان، مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار. ها نعم، يعني الشيء الذي يغيب عنك، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ولا لا، لكن هذا الغيب ورد من طرق وبأدلة نقلية سمعية شرعية عاصمة ومعصومة، الذي أخذ بها فلا يخشى ضلالا ولا جهلا مركبا ولا زيغا ولا أي شيء، ومعصومة عن الخطل والزلل والزيادة والنقصان، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أو كما قال تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بارك الله فيكم، فإذا هذه الأخبار أنت متأكد من الكتاب، خلاص لا نقاش لا جدال لا تخلف ولا تكلف ولا تزيد ولا أي شيء، سبحان الله العظيم، خاصة في مسائل لا يجوز الخوض فيها بالعقل والرأي، هكذا مثلا يعني والتعليل والتأويل، لا لا مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوظيف العقول فيها، نعم لا يجوز. فلهذا الأصل في ذلك التصديق. ولهذا ترون واجب مثل ما ذكر مثلا أعني ابن أبي داود صاحب الحائية في قسم الأمور الغيبية كالحياة البرزخية التي تكون بين بعد الدنيا وقبل الآخرة، ولا لا، أي في القبور، حياة الناس في القبور، أحوال الناس في القبور. ذكر الحديث بأنه بعد دفن الميت وتولي أهله ومن شيع جنازته أو جنازته عليه، ويعني بل هو حتى أنه يسمع قرع نعالهم كما ثبت، المهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، أنت الآن تقول كيف هذا ونحن لما ندفن نجعل يعني التراب عليه، كيف هذا يقعدانه وكذا، استغفر الله. فأنت هنا لا تعلم، ينبغي أن تعلم بأن الله من العلم ما أحاطك به، كما سيأتي باب القدر الذي لا يجوز النظر فيه بمحض العقل والكلام فيه بمجرد الرأي ونحو والبحث، كذلك لا تدرك. تعجبني كلمة علقت بذهني ورسخت كذلك في عقلي، أظنها لابن منبه، قلت تقريبا لما درست العقيدة الطحاوية قبل سنوات، يعني ممكن جدا قبل 50 سنة، أقول 50 يعني في بداية السبعينيات، وهب يعني في باب القدر، فكلمة خان انظروا هذا الذي عليه السلف، نظرت في القدر زعم حتى يعطي درسا للغير، قال للأصل إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا في القدر، والنبي نهاهم وغضب على أصحابه لما رآهم يتكلمون في هذا، قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر لعلي تحيرت لأول وهلة، قلت سأعيد النظر لعل النظر الأول لم يكن سديدا مسددا ولم يكن صحيحا وقويا أو مستحضرا الآلات والوسائل والتركيز، قال يعني نظرت في القدر أي فكرت، كلمة نظرت فكرت وأعملت عقلي وأجلت التفكير بخلدي، جعلت أفكر فيه، قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه، أي أعدت النظر فتحيرت كذلك، أي زدت حيرة، ماذا استخلص وإلى أي خلاصة وخاتمة خلص وانتهى؟ قال فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه، شيء ما عنده فيه دليل الله أعلم. تعرفون قصة موسى لما جاءه رجل وسأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، كما في صحيح البخاري، ذكر البخاري قصة موسى في 3 أبواب لأهميتها وفائدتها، انظروا في كتاب العلم، في كتاب العلم قال لا، وفي رواية أنا أعلم الناس، فإن الله حتى بعده، ورأيتم
ولما لأنه لم يكل العلم ولم يرد العلم إلى الله، الله أعلم. ورأيتم القصة بعد ذلك كيف سأل الله سبحانه وتعالى، أخبره بأن عبدا له من عباده يعني أتاه من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به موسى علما، فبعدين أنه لا، فسيدنا موسى سأل عن مكان وجوده والطريق إليه وأمرت معرفة كل ذلك كما هو في سورة الكهف. رأيتم لما ذكرنا قبل قليل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. والخضر كذلك ذكر من باب لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بما لم يحط به خبرا. تصوروا هنا من باب الإفادة، من باب الفائدة، تصوروا هنا لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع ذلك يعلم أشياء ما يعلمها موسى، ربي هو الذي أعلمه بها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تذكرون لما انطلق، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال علق عليه وحكم، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع. فرأيتم كذلك الغلام، قصة الغلام لما قتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا. كل مرة يعتذر، المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة، ولا لا. بعدين الثانية قالوا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى بأن الخضر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل، نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول، وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد، لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول، أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك، لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا، أي جهلا ولو كنت لا تعرف، ولو كنت لا تعلم ذلك، لأن الأصل فيه ما ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت لا تدرك ذلك ولم تقل لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن، أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكيرا، بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولإذن فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار، وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقول لك الأصل في العبادات المنع أي الحظر إلا بنص، هكذا مثلا. والأصل كذلك مثل نجد في العادات الإباحة،
يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد هكذا، يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض، هذا هو الأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي، ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك، أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك أي الحيض يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة، بقضاء الصوم عفوا، فنؤمر بقضاء الصوم، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا لا والله، الاستجابة لأمر الله ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب، لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك، هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة، بارك الله فيكم. وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم هكذا، التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة قاطبة، كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة، نعم الأصفهان، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال، هذه كأنه يعطي قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم، هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومفازة فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال رب مثلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله، ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذه الأسوة القدوة، فعلها تفعل مثل ما فعل، وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال،
وهكذا ما شاء الله. لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر سماعا وعقلا أي فهما واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل. وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يصيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك حيث دارت، فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون، وإنما ينقادون، كما قال الأوزاعي مثلا: ندور مع السنة حيث دارت. نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار، بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان، لأن رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة، وبعدين كيف يبحثوا، هذا معناه يعني يكون مرتدا، يكون كافرا، يكون كذا كذا كذا. فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل: والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تفسر القرآن ودلائله، يعني بين بأن تصرف، يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداء أنه بالجواز. ما سنعطيكم شيء، مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة. كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون مما تقرؤون كلام الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا، وهو الإباحة عدم الحرمة. صح. وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذي نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها. صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقل، نجد مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. الدم، الميتة والدم مثلا،
بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله، صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم، يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم، خالص أي دم خالص. فتجد أنت حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا. وأي قول بني على غير دليل فهو عليل، لا يصلح البناء عليه. وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له بماذا أجابه، فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وعلى رسولي أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أي بماذا أنتم مجيبون؟ قال نقول نصحت أديت بلغت. رأيتم ورب سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك. فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولا بالأهواء، احذروا الأهواء كذلك الهوى. يا إخوان بمعنى ولا يعملون أهواءهم أي ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يعني أظن هذه نعم يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء هكذا، كما سيأتي لاحقا بيان الهوى أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون
على أصحاب الأهواء والبدع وهم بمثابة الحد الفاصل، حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما. يكون الهوى تابعا للدين ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئته لما جئت به، ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أي يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا يريد أن يجعل أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا، طاغوتا يعبد من دون الله. ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه، يعني لما قال وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى، لا يعني لا كما يقول الأصل، وترك الأصل في ذلك في الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي، إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت، ما يستقيم، لا يستقيم لا ببلا ولا معنى. قال المصنف إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا تذكرون، قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع، المبني على اتباع ماذا؟ اتباع السنة. انظروا يا إخوان، مثلا اتباع النبي في عبادته، في عبادته انظروا، لا بد من أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا لشروط صحته وأركان كذلك صحته، فلا يكون اتباع حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل، إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس، والسبب، والصفة، والقدر، والزمان، أي القدر الحد العدد وكذا، والزمان والمكان، من أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم، هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شيء من القبيل، أي شيء يذبح يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به، لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين، يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب.

على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب. قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا ورد فيه نصوص وورد فيه الترغيب، حتى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية مش توفيقية أو اجتهادية. ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقول بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة ما يقال بالكيفية، مثلا كالصلاة، هذه الصلاة نحن كلنا نعلم، أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا؟ من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقلبها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم، وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة. الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات، صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات، فالإنسان يتقيد بهذا القدر. كل شيء حدد الشارع حده وقدره ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة مخصوصة، نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات، عبادات في مكان معلوم أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي، نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بدليل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف

0: ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، هكذا أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية، حيث يمتازون بهذا ويتميزون كذلك. ربي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيارا أي عدولا، خيارا لا غلو عندكم أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي في الاعتقاد، في العبادة، في السلوك، في القول والعمل وكذا. فلا يجوز الغلو، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو. نعم. ولهذا بارك الله فيكم، كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون، فربنا ذكرهم بما يمتازون به، أي يفضلون ويفوتون ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم، وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم، كما جاء في الحديث: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. العفو. ولهذا كما ذكر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، أي الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، رحمة الله على سلفهم وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار هم ماذا من صفاتهم وسماتهم، يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية ويقرون بها ويسلمون وينقادون لها، على عكس ما عليه أصحاب الأهواء والبدع من مقابلتهم للأدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق، يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة، إنما هو أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب وهو إلى غير ذلك، يعني ذكر في سياق المدح والثناء، هذا الذي يجب أن تتبعوه ويجب أن تتحروه ويجب أن تتوخوه ويجب أن تتعلوا به ويجب أن تعملوه وتعملوا به، لأن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله، بإذن الله. إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، فينبغي أن يذكر الإنسان. ولهذا ذكروا على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا. إذن وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بلها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر يعني السمعان رحمة الله عليه، الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله، لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه، هل هو في نظرك كذلك؟ يقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟ يقول إن صدق، إن صدق لا. هل هو في تطبيقك وعملك يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا. ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان. ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد. لما تتبع إماما عالما تعلم في قرارة نفسك أن قوله ليس حجة، ولا لا يا إخوان، لكن تعلم بأن هذا العالم يستدل على ما يقول ويصير وفقا للدليل ومتبع للدليل، مثلا كعلماء السلف، رأيتم لما يذكرون شيئا أن سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأثر. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه أثر. والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. إنما عانى بشر، ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. المغري ذلك، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة كأحمد ابن حنبل وكالشافعي محمد ابن إدريس وهكذا دوليك. قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. إذن هذا التقليد. فبينما الاتباع، بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم، ينبغي كما يقول العلماء بالدليل. بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله، هذا اتباع وهذا شيء محمول، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن، وهذا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذم، تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذم، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحذر، فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا ومنوطا مثلا ومحفوفا بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل وترجيح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال، قال ذكرنا هذا نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله، يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد، هنا توقف، إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما والتقليد بمعنى في الحقيقة حتى النبي لك أرأيتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أفقه خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم حقيقة، دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أفقه خير من يريد الله به خيرا. تذكرون هذا، ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني يذكر ولكن فوق هذا، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد. وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته، قلنا قد دللنا فيما سبق وكأنه أن الدين يعني الذي ذكرنا، وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا ترى السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما نقول في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء كما قال سفيان الثوري أظن: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ربع ساعة. إذن قالوا يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآثار، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف يا سيدي ما كاش دليل، يكون لك سلف في ذلك. من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع. وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق والعلم يعني والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية. فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا هكذا، لما؟ حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا أي الاتباع مثلا أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء بهم يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به، تأخذ به وتطبقه وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاتي، وهو سبيل نجاتي، وهو من معالم أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذن من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه، قال ابن تيمية رحمة الله عليه ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، قوله رحمه الله وترك الهوى يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه، لما وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة، إذ اتباع الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون، وهو الشعار هذا يعني بكل صراحة يعني اتباع الهوى يعني وهو شعار الظالمين الزائغين ودثار المبطلين المضلين هكذا. ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله غدا، سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأن هذه أمور تأصيلية منهجية، وكل شيء أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد بمثابة المنهج، أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب كتب، مثلا نوضع موضوع القدر، لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة، كلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصدي أو غرضي المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه، ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة، ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا. نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر، منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق. احذروا، وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى. كان يريد أن يقول: المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه، ولا يقوده هواه، ولا يسوقه هواه، ولا يستجيب لهواه ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل، ما شاء الله، يعني أقصد الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء، يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول: أتيت لأقرأ عليك آية. قال: ولا لا تقرأ علي، وإلا يجعل أذنين صف. لما زجرا له؟ لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولذا قال: لا، ولا نصف آية كذلك، ولا نصف، حتى يعلم الناس ذلك. فأبو قلابة كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك، وتروى عنه أيضا آثار. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه وألقى في أذنيك كلمات شوه وشوه عليك ذلك، فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه: كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ قال: إذا كان يرى حلالا، يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه يعني قال له مع احتباله السانحة الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه، وتعرفون حذيفة من هو حذيفة وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له اهد إلي، أي كانوا قال له أوصني، قالوا اهد إلي. قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى بلى وعزة ربي. قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال إذن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها، وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا عن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك المصنف، فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها انظروا خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذن أو سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
2: أمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الثامنة، ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله: لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ظل إلا ذله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاختار السجن على مواقعة المهذور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه، بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر، فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال ونشر الله له الثناء بين العالمين.
2: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر، هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكمل أيضا مراتب العدل، والإحسان للرعية، وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر، ومراتب العدل، ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين. منذ نجح والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة. لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر، يرجع إليه، اصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر، الذي يصبر له الرضا، والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة ودمارا، وربما يقتل نفسه، وربما يكفر، وربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات 7 8 6 مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عندما يقول المؤذن الشهادتين. المسلم بعدما يقول المؤذن الشهادتين يقول الشهادتين، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة. معنى صارت 6 مرات. ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا. رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر. فهو سبحانه وتعالى المدبر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه عبارات السلف، توارثها السلف. من أين أتوا ذلك بذلك؟ من القرآن. كل هذه ما من القرآن، يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، له القدرة النافذة والمشيئة، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب، لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا، ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة، هذا يصبر وله الأجر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين، له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار في الأقدار المؤلمة، وصبار في الأوامر، وصبار في النواهي، صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم، تجدها في عند شيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب، أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. فموسى يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منه، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر، إن لم يصبر يجزأ كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الصبر الاضطراري، وصبر الصبر الاختياري، يعني كان باستطاعته أن لا يصبر لكن صبر، لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة: دواعي الوقوع في الزنا لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه، ولكن الله سلم، الله يعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى: دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي راودته عن نفسه، أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه. والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور أو الزنا. هذا هو معنى قوله: لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان والصبر ضياء.

لأن المرأة لم تراوده مرة، راودته وراودته وراودته، وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن، وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء. بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال:

أحضرت النساء قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان وتوعدته وقالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي كل يوم، فيسأل الله العافية من كل السوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر الصبر الاضطراري، والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر، وقال عليه الصلاة والسلام ما أعطي المرء جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال، ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراتع، الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر، فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك السحرة، سحرة فرعون، عندما هددهم فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت، الذين كانوا مع طالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله يقول الله أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله، فضله وأنواعه

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا. فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة. لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي. ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه السورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بأنه ضياء، لأن دي ما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابرين. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه، ثم سأله ثم فأعطاه، ثم جاء وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا، لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك، يعني ينتابك شيء من النعاس، تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر، كل يوم النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. والأنبياء صبروا، نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1250 سنة، هو صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرى لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من السماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، أعرف أن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله، لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب على عائلتي كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود، هو لا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغدره، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكون هم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤيا. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك.
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤيا عظيمة جدا وسيكون لك شأن في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاث أحلام؟ مش أضغاث أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط وتعبيره يكون كفلق الصبح.

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوهم، ذكرناهم ونعيدهم. عند المصيبة، عند بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها يا أمت الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت إني لم أعرفك سامحني، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع، وربما يكفر ربما يكسر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين خلاص مفروض الصبر فيه. الضربة الأولى، فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز، والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال أن صبر يوسف، صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن صبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال ولما بلغ ماذا أشده، كان طفل صغير وتعلم، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة، ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض واليخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين، قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا،
وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه، صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، يعني نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عفاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها ازينت، تزينت وتجملت. سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراودته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراودة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذا اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذية إخوته وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام تعينه على ثبات العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه.

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وأنت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له، أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك، ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفش تكلمت عليه كيفش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس مش وسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف، معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي، من هو مربوه؟ يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده يقول له ربي، أما عندنا في ملتنا حنفية لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه والشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه هو؟ لو كان قيل له إن خالتك زني بها يقول هذا ظلم، ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي ويزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك. أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله. أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذه السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن، لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب،
لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع ذيك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا، لولا أن رأى برهانا ربه، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال، ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك، عليك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له، ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص، لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص، عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص، بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها، وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين، وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه، هذه المرأة يدعونني إليه. هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يدعونني إليه، تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. فلا بد من الدعاء. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب اصرف عني كيدهن. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء، ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غير من زوجها، لأن زوجها لما خرجت، لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعناه أنه هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته، هو هرب وهي جرت وراءه. فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد على، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من الخاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك، كلهن جئنا. أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة. ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج انبهرنا في جماله، فبدل أن يقطعنا الفاكهة قطعنا أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت: إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت: ليسجنا وليكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال: يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جت لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا، لأن لما يكون مجموعة للنسوة من النسوة ولو كانوا مليون، إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال
يكون صيغة التغليب نقوله يدعونني إليه. معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدوا يطالبوه إن تستجب تخرج، إن تستجب ستخرج. هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف صبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ ولم يتكل على نفسه بل استعان بالله فقال وإلا تصرف عني كيدهن يعني شرهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر، هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه هذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. في الطريق ذهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص وتأخذ المحبة وتأخذ الرجاء وتأخذ الخوف وتأخذ الرهبة وتأخذ الرغبة وتأخذ الإنابة وتأخذ. هذه مقامات العبودية كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول 3: والعبادات كثيرة منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم، الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا بنيامين لكي نزداد كيلا بعير، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس بجمالهم
فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك. عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز، كل من يحكم في المسمع كان العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كلام. قال لهم ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها، كم عدد أفرادكم، أبوكم حي، أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات. خلاص هو يعرفهم، لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة كلش تغير، صار كهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كل شيء تغير، لكن هم ما تغير فيهم شيء، هو يعرفهم. قال أعطوني أفراد عائلتكم. قالوا نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد ولوط أعطي ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات وعيسى لم يعطى شيئا وهكذا، ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها قال لهم كم عددكم؟ قالوا 12. قال فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له واحد من إخواننا قام بجريمة، وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم طيب الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى 10 أحمال 10 أبعيرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم، أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم المرة القادمة لا بد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا بد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون،
فلا خيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم الدراهم هذا اجعلوها دون أن يشعروا، اجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله فنتمها إن شاء الله تعالى. الشاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس، هذا العدل. والإحسان لما رد البضاعة وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك، وكمل مراتب العفو والصفح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندها عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصفح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصفح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصفح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عافانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة. الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو. العفو حيث قال لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم
أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
0: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية.

0: والحزن بلية، العطاء بلية والمنع بلية، الذرية بلية والعقل بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري. يدور المؤمن في هذا الفلك وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل، قول المؤمن رضيت بالله ربا، هذا التصرف تصرف الله وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات، مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد النبي، ويقول عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات، 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، 7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعسرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه، وهو حامدا لله وحزينا، حزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة وعاش يتيما وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور وعاش يأكل يوما ويشبع يوما ويتمر عليه الهلال والهلال والهلال، يعني شهرين لا يوقد في بيته نار إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس أحب الناس خليل الرحمن، يحزنه الناس يقولون أبتر لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن، لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز ب ثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والشكر يكون بمراتبه الثلاثة بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر، وقد يكون بالقلب واللسان وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله الأتقى منهما، قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي هو سائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء، ثم يأخذ المحبة، الشكر، الصبر، الإحباط، رهبة، الرغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. في السفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى، لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف، إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك فتتربى على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف، ثم الرجاء، ثم الشكر، ثم الصبر، ثم الإنابة، ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة، فوقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات تستحضرها، تستحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر، الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان، عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس ولا المدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين؟ وماذا يقول الصابرون؟ وماذا لهم؟ أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر: إنا وجدناه صابرا، كل من الصابرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا، وعنده أنواع. فالمؤمن فائز، فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر، بثواب الشكر عند السراء.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التتخذ، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
0: هذه فائدة، منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي. ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرض وعانيت. لو استطعت ألا تخبر، لا تخبر. هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض، إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرت به عند عيادة مريض آخر، تقول له: هذا المرض لا بأس طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض وصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى، وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. عيادة المريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض، إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك، يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول: اللهم لا بأس طهور إن شاء الله، وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي يا صالح، فتبتسم تقول ها انظر، قال يا صالح ان شاء الله تعالى سيصلح امرك. او تقول تسمع واحد يقول يا سليم، واحد ينادي اخوه يقول يا سليم، تقول ان شاء الله ستسلم، لان الفعل شيء طيب، يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون، يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء سهيل بن عمرو، هذا كان داهية، كان داهية عند العرب، ترسله العرب للمفاوضات. فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة، لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد، وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم، ولا 7 سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل، بعد الصلح الحديبية نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إيه وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره، تقول هذا من البلاء. وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوك يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز إخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر. لأن يوسف لما ذكر المنة ذكر المنة منة الله سبحانه وتعالى، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال إن قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى وقال موسى لقومه ماذا قالوا؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا ينبغي أن تنظر إليهم نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين مثل ما قال موسى لما رأى السحرة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وقال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حضروا لكي يهلكوه غير ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وتركوا كل ما جمعوا ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلهم كله تركوه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش اللي يبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء، لماذا؟ لأنه عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل، فالسماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا عن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا، واجعل لي نورا واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي، وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء الطويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما تبكي عليه، كافر قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ونسب الضر إلى الشيطان وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك، ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائي: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معنى أنها يقول يا رب ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك الحديث، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله: أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى استشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال: أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك، ويفرج عنك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تكون إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاهي، غافل لاهي. قال ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة. ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول. فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول لها أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بنصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضي عني الدين وأغنني من الفقر.

0: ما هو المطلوب؟ قضي عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، غنى غنى النفس، السلامة والعافية. فيوسف قال توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب، توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة، اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل، الصفح الجميل، الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل، وهو أن الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: أنا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين. أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة، 40 جريمة في حق يوسف. وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة. وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم، وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي، وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال هذا تأويل رؤياي، هذا مجرد تعبير رؤيا، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل ينزغهم الشيطان، قال بيني وبين إخوتي، مع أنه لم يفعل شيئا. فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات، 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن. الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه الدخلة الأولى. والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أعيد، يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن. الدخلة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أساءوا إليه وأحسن إليهم في الدخلة الأولى. أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم؟ قالوا 12. وين 11؟ وين 12؟ قال 12 لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر قام بجريمة وكذا، وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساءوا إليه. ماذا فعل؟ رد لهم الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم، خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تاع الدولة أعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص. إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة طويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه، وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه بحيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم، إنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف جديد، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هذو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد أعثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت بنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا، وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تتريب، لا نافية، تتريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي، منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويرتد بصيره ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلب أبي من الغضب عليكم، أنتم الذين ترمونه على أبي فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده، قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي، تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير، قد جعلها ربي حقا، وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد، وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. هكذا رواية عندكم من البئر ولا من ال انطقوا من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد، السجن البئر؟ لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغرق والماء لأن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب. عفاكم الله لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي. جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وغيره ما وصلت إلى هذه. إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جابته جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان، أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع، فوقعت ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة ومن محنة إلى محنة ومن محنة إلى منحة ومن منحة إلى ملك ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات وذكر أمور درست وذكر أمور ستقع في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا؟ قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليها السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر أو مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب، هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع، وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة. فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور اندهشت وأمور ستقع، وذكر دلائل النبوة، وذكر علامات الساعة، وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن لا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا، وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. هو الذي هيأ لي هذه البلدة، حرسها الله عز وجل مثل هؤلاء الثلة من الطلاب الذين يحرصون على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يتم لكم النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشكر موصول لجميع من أسهم وشارك وتعاون في هذه الدورة، بدءا بولاة الأمور حفظهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به. وأسأل الله أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن القلب ليسعد وإن العين لتقر حينما يرى المسلم مثل هذه الوجوه الحريصة في هذا الصباح المبارك على طلب العلم. وكذلك نشكر إدارة دورة الإمام المزني وهذا المركز العلمي الإسلامي المبارك وكل طقمه وشبابه، كل على حسب ما يسر الله له. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميلة. تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا جانب، يعني الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد القطيفة ويعبد الخميلة، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتعاسة الخسارة. قال تعس وانتكس، يعني رأسا على عقب. هذا الذي فتنته الدنيا وانشغل بالدنيا وأهمل الآخرة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم لمن سلك مسلك الإيمان والقرآن والسنة. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن استأذن لا يؤذن له. إن استأذن لا يؤذن له، إن كان في الساقة ففي الساقة، فهو حيثما وجه من أجل نصرة هذا الدين فهو مستجيب. إن كان في التنظيف، وإن كان في التنظيم، وإن كان في تدريس، لأنهم كلهم كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس والثاني في الهندسة الصوت والآخر في التنظيم والآخر في أركن السيارات والآخر في طباعة الكتب والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة لا يستنكف، الكل يأخذ مثل أجر المحاضر، المحاضر يأخذ أجرا، والذي كان في تنظيم السيارات وبوابة المركز وإرشاد الناس وغدر يأخذ مثل المحاضر، لأنه أحيانا إن لم يكن هذا الذي ينظف والذي ينظم والذي يحرس ربما تتعطل المحاضرة وتتعطل الدورة، ولذلك ينبغي تصحيح النية ورجاء الأجر عند الله، وأنهم وأن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباطل وعلى الشيطان. الشكر لكم موصول أيها الإخوة الكرام، ولو بالحضور ونصرة الدورة والهدوء والصبر والمصابرة والمرابطة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصرة تكون ولو بالحضور. حتى قال بعض السلف: إني لأحضر للرجل يدرس أو يحدث وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة، لأن العبرة ليس بالأمر الجديد الذي تأخذه، وإنما في مجالس الذكر ومجالس العلم مغانم كثيرة، غنائم كثيرة يأخذها الحضور، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغافر، سورة غافر: الذين يحملون العرش، ملائكة الغلاظ الشداد، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من حوله كم لا يعلمهم إلا الله من الملائكة، ومن حولهم حول الذين يحملون العرش 8، ومن حولهم كم لا يعلمهم إلا الله، ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا واتبعوا سبيلك، الذي قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا بد أن يكون على السنة، على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأربعة الأولى ثم استغفار الملائكة واتبعوا سبيلك، والثالثة وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ثامنة التاسعة ومن صلح من آبائهم دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم 11 وقهم عذاب الجحيم ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات صرف عنهم السيئات كل ما يسمى سيئ سواء حوادث أمراض مصائب ذنوب خطايا كبائر مومسات واصرف عنهم السيئات إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء، حصرنا 12 مغنما لمن كان على السنة وحضر كتاب الله وتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها شرط، على بصيرة، على علم، ولا شرط آخر، اتباع، أنا ومن اتبعني. ولا شرط آخر، وسبحان الله، تنزيه الله عن الشرك. ولا شرط آخر، وما أنا من المشركين، إخلاص. فإذا هذا هو السبيل، دعوة إلى الله، العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإخلاص، الحرص على الإخلاص. هذه حرصوا عليها، دعوة، أدعو إلى الله، والدعوة تكون على علم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله وعبوديته، وتجديد الإخلاص، وما أنا من المشركين. شوف هذه الآية ذكر فيها الإخلاص تصريحا وضمنا، يعني بالتصريح وبالضمن. في التصريح قوله أدعو إلى الله، وفي الضمن وسبحان الله. ومن التصريح وما أنا من المشركين، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعتبر من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكونوا كذلك يرفعكم الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الإنسان بالعلم، ولا يمر على المؤمن يوما إلا وحصل فيه فوائد من العلم. وإذا لقي المسلم المسلم قال له هل من فائدة تعطيها لي، ليس من خبر سياسي ولا خبر اقتصادي ولا خبر انفجار، ولا هذه كلها لها أصحابها ولها أهلها، وكل ميسر لما خلق له. أما أنت فديدنك القرطاس والقلم، الدفتر والقلم، تقيد الفائدة، يكون عندك ما يسميه الشيخ ابن عثيمين زاد المستعجل، كراس ولو صغير في جيبك تقيد فيه الفوائد والمعلومات والمنافع ليرفعك الله عز وجل، لأن الله يستشهد في سورة آل عمران بالعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس علم، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم رفع الله به أمة، كما كنا نسمع في سورة يوسف، يوسف عليه السلام وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا كله فرق بين المتعلمين وغير المتعلمين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، اللهم إني أسألك علما نافعا. ومعنى أسألك علما نافعا يسأل الله العلم ويعمل، يسأل الله العلم ويعمل من أجل العلم، لا يذهب ينام. وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطلب الله سبحانه وتعالى وتذهب تنام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم، وأن يتم لكم نوركم، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يديم عليكم هذه النعمة التي هي من أعظم المنن بعد الإيمان، وهو العلم، العلم قبل القول والعمل. بالعلم يرفعكم الله سبحانه وتعالى ويعزكم. عز الله سبحانه وتعالى الهدهد لأنه عنده علم، عز الله يوسف لأنه كان عنده علم. يعني لما فسر الرؤيا أعزه الله في السجن وأعزه الله في القصر، جعل الله الكلب المتعلم خير من الكلب الذي لا يتعلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنك إذا أرسلت كلبك المعلم لافتراس فريسة فلما ذهبت عنده وجدت معه كلبا آخر لا تأكل الفريسة، غير حلال، لأنك لا تدري من الذي افترسها، هل الكلب المعلم أم الكلب غير المعلم. فانظروا فضيلة العلم. وأما غير المتعلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ستأخذه الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلته شوكة أسأل الله أن لا تخرج منه. دعاء على من انكب على الدنيا وأهمل الآخرة. نعم، سيروا في الأرض وكلوا من رزقه، لكن لابد أن يكون لك نصيب من طلب العلم. هذه مقدمة أقدمها بين يدي هذه الدورة وهذه الافتتاحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة، و وأن يتمها عليكم. وأوصيكم وصية مشفق أنكم لا تغتروا، وكل الأنفاس وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدورة، لأن نصرتها هداية لهذه الأمة العظيمة أمة إندونيسيا إن شاء الله تعالى. ويكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعو الله أن يتمها وأن يسلمها وأن يحفظ رجالها وطلابها وأفرادها والمتعاونين فيها. فأسأل الله أن يجمع لكم ذلك كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ القراءة من كتاب أو رسالة دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، محاربة الإلحاد وغير ذلك، تجد أنه لخص لك وقرب لك كتب الإمام بن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، بل رحم الله الجميع. ومن ثمرته التي أكرمه الله بها الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. يعني أنت لما تقرأ الشيخ بن عثيمين تجده أنه يلخص لك ما قال له شيخه، وهذا حقيقة هو قول الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نأتم بالمتقين. فالإمام إمام بن عثيمين يقتدي بالسعدي، والسعدي لا يأتي من عنده وإنما يأتي من عند ابن القيم، وابن القيم لا يأتي من عنده وإنما يأتي من شيخ الإسلام، وهكذا تجد سلسلة حتى تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد بينهم ماذا؟ خلاف ولا فرق ولا تنازع ولا غير ذلك. لما؟ لأنهم لا يأخذون من كلامهم الشخصي، دأبهم وجادتهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذا لقول الله تعالى، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تجد في كتب السنة وكتب يعني الأئمة الإحالة على الأئمة، الإحالة على الأئمة، على القرون الثلاثة، على السلف رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأول. وبين ذلك نقدم بمقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، موضوع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف شاب، وكل من أراد النجاة مثل ما نجا يوسف عليه الصلاة والسلام عليه أن يتأسى بيوسف. في ماذا؟ في إخلاصه، في إحسانه، في صبره، في حلمه، في خلقه، في كرمه، في علمه. كلكم تمرون على شيء ولو يسير مما مر عليه يوسف، من الابتلاء، من الحسد، من

رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء من قوله تعالى.

من الابتلاء، من الحسد، من الظلم، من القلة. فإذا اقتديتم به كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نجيتم مثل ما نجى، وأعزكم الله كما أعز يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بهذا فله الرضا، ومن سخط عن ذلك واستنكف وتولى فعليه السخط. سورة يوسف سورة جعلها الله سبحانه وتعالى تسلية وأنسا وتخفيفا لأحزان المسلم. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال في ختام سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمؤمنين. سورة يوسف كتب فيها العلماء كتبا. قال الإمام ابن القيم: لقد احتوت سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد من العمر ويوفقني أن أخص لها مصنفا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إما أنه كتب هذا الكتاب وضع، وإما أن الله تبارك وتعالى استأثر بالكمال، وإلا فقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة تجدونها في المكتبة والشاملة وغير ذلك. وممن كتب في ذلك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تكلم في سورة يوسف وخصها بفوائد مستنبطة. وممن كتب في سورة يوسف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، أوصلها إلى 500 فائدة، قرابة 500 فائدة. هذه القصة العظيمة فيها من الدروس والعظات والآيات، وفيها تسلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم بقوا مدة فقالوا: ألا تحدثنا يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص لا يعني بها سورة يوسف فقط، بل هي تشمل جميع القصص القرآني، جميع القصص القرآني. وفي هذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم غنية واستغناء للمسلم عن كل الملهيات، ملهيات من أفلام، مسرحيات، وغناء، وموسيقى، وكرة قدم، ومقاطع صوتية لفيديوهات، وأخبار، وسياسة، ورقص، ويعني لغو ولهو ومضحكات. يعني الله عز وجل قال: ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما يأتيك إنسان بقصة، بفيلم، بشيء يبهر،

0: يعني يثير العقول وغير ذلك إلا وفي القرآن ماذا أحسن منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله. لبيد بن ربيعة وهو شاعر من أصحاب المعلقات قال له عمر ألا تقول لنا شعرا كما كنت تقوله في الجاهلية؟ قال ما كان لي أن أقول شعرا بيتا بعد أن أكرمني الله بالبقرة وآل عمران. فالذي أتاه الله في صدره القرآن الكريم وفتح له الفتح المبين في قراءة الكتب معرفة الدروس يأخذها باعتزاز. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته قال العلماء هو الكتاب والسنة. وقف عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمام الخراج والغنائم التي جاءت من البحرين فأخذ ينظر إليها عمر وأبو عبيدة فقال أبو عبيدة هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر كذبت يعني أخطأت، الفضل من الله والرحمة هو القرآن الكريم. فالذي يقرأ القرآن الكريم يجد غني عن كل هذه حتى عن الدنيا، يغنيه الله برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد يغنيه الله سبحانه وتعالى. ففي قصص القرآن الكريم تسلية كان يتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع عن الأنبياء أنهم أوذوا، أنهم ما اتبعهم إلا الرجل والرجلان، أنهم أخرجوا من ديارهم وقتلوا وكذبوهم وعيروهم وسبوهم، لما تسمع ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام تتسلى ويذهب عنك الحزن. فكذلك هذه القصة سوف نعيش معكم إن شاء الله تعالى لحظات إيمانية تسلى بها أنفسنا ونتقوى بها على ما يأتينا من الأحزان. ولا بد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعلم الصبر، كيف صبر يوسف، كيف حلم على إخوته، كيف أنه لم يرد عليهم ولا ببنت شفع. فجدير بعبد الله المؤمن أن يستفيد من هذه السورة قبل أن يدخل القبر. وما كتبه الأئمة فيه معونة لطالب العلم، وهذه الرسالة سوف كما صدر من المنظمين جزاهم الله خير أنهم قسموها إلى فوائد. سنأخذ في هذه الجلسات 12 جلسة، كل جلسة نأخذ فيها جملة من الفوائد. فقيدوا ولو بكلمة ولو بنصف جملة على أسفل ذيل هذا الكراسة وتبقى عندكم محفوظة أحسن مما تحفظون الدراهم والدنانير. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الفوائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن نلتزم بالوقت، باقي كم؟ ما شاء الله، الله يبارك. هذا من كرمكم، هذا من كرمكم أهل إندونيسيا، جزاكم الله خير. عندك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة.
0: نعم، فتبارك
1: فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
0: جزاك الله خير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله قصها علينا مبسوطة. الله عز وجل قص علينا هذه القصة مبسوطة مفصلة. إذا طلب منك أحد أن تقص، يعني ولد، طفل، ابن، تلميذ، قال قص علي قصة، لا تحاجله محاجات العجائز وتحكي له قصة الغول وقصص يعني وهمية غير صحيحة تخوفه بغير الله، وإنما الأفضل لك أنك تبسط هذه القصة بلغتك ولهجتك، طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل، تتعلمها، تبذل قصارى جهدك، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه، إذا كنت معلما، إذا كنت أبا، إذا كنت كبيرا، إذا كنت شيخا، إذا كنت مشرفا، إذا كنت مديرا، إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة، والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد، في الفائدة الواحدة يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة هي ما يعتبر به الإنسان، ما يأخذه كدرس، كموعظة، كزنجير. وهذه من القصص في القرآن، وهي من أفضل القصص، توصل المتأمل إلى كل خير وفضل ورفعة وبركة في دنيا وأخرى، تصلح له دنيا وأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولذلك من قرأ القصص لا يكون كالقصاص المعروفين اليوم يحكون الحكايات باسم الإسلام، يحكون القصص وسموا بالقصاص، ليس لهم وراء تلك القصص إلا جلب الناس وحكاية الفيلم والمسرحية فقط، لا يأخذون منها ولا عبرة في التوحيد مثلا، ولا في الحلم، ولا في الأخلاق، ولا في أي شيء. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللي عنده عقل، الذي عنده عقل ولب، لا بد أن يمر على هذه القصص ويستوقف نفسه، فهي لا تروى للحكاية، لا تروى للحكاية هكذا كما تحكي العجوز حكاية لابنها، وهي حكاية وهمية من أجل أن ينام ومن أجل أن يسكت ومن... لا، ينبغي أن نقف مع كل وقفة بعبر وموعظة واتعاظ، الموعظة العظيمة، وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عرضت ليوسف. هذه التنقلات تعرض لكل واحد، كل واحد عرض لها، من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة. ما هي المحنة؟ حسد إخوته محنة، ومكيدتهم لأبيهم محنة، ورميهم له في البئر محنة، وبيعهم له رقيقا عبدا محنة، وصيرورته في القصر عبدا عند كافر محنة، وتعرض امرأة العزيز له محنة، ومكيدة الناس النساء له محنة، ودخوله السجن محنة، وخروج السجينين وبقاؤه هو محنة، فهو من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. هذه المنح محنة، محن، وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار عزيز مصر معزز. قال: اذهب إلى رب، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وخرج يوسف معزز، وقال له الملك: أنت اليوم، إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومؤمن، وصار على خزائن الأرض. وبعد ذلك منح جاءته من بعده، بعد ذلك، إلى أن كانت المنحة الكبرى هو أن الله سبحانه وتعالى ساق له إخوته ووالديه إلى مصر، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة بينه وبين أبيه وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح. كم هي الأحزان والطرح فيما بعد ذلك أنه صار مع والديه. ومن رخاء يعني 7 سنين ذئب إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء 7 سنين أخرى جذب ثم رخاء، ومن ضيق إلى سعة إلى غير ذلك من التقلبات التي لا بد أن تكون لكل واحد، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا بد للإنسان أن يمر على هذه المراحل، أن يهيئ نفسه، أن يوطن نفسه، يسأل الله العافية. لكن إذا جاءت هذه المحن لا يسقط، يصبر. هو في السراء له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو إما صابر وإما شاكر. في المحنة والرخاء شاكر، في المنحة والرخاء شاكر، وفي المنحة والبلاء صابر. ولا تغيره الأحوال. بينما الذي لم يتربع للقرآن الكريم إذا عضه مكروه خشع، بمجرد تجيه مصيبة يكفر، يخرج من الملة، يترك العبادة. المسلم في المحن عند ذلك يزداد لجوءا إلى الله. فلولا إجاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إجاءهم بأسنا تضرعوا. لما يأتيك البأس تضرع. هناك الناس من يجيهم مصيبة ذاك اليوم لا يعبد الله، لا يجيب الأذكار، ولا يقرأ الورد، ولا يصلي الضحى، ولا يصلي الرواتب، ولا يأتي بأذكار الصلاة، ولا إذا كان في صيام لا يصوم. لماذا؟ لأن جاءته محنة. لما؟ لأنه لم يتربى في مدرسة القرآن الكريم. ولذلك يوسف قال لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه القصة خصها الله عز وجل بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فهموا معي هذه، لأن هذه كأنها منصة الانطلاق. هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه منصة الانطلاق. كما أن مثلا يعني الطائرة لا بد لها من مدرج لكي تطير، والباخرة لا بد لها من يعني مضيق لكي تنطلق، كذلك نحن لا يمكننا أن نستفيد من سورة يوسف إلا إذا فهمنا هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. من السائلون؟ الذين يرغبون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى عن تفاصيل هذه القصة. إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم، إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم ورغبت بما في هذه الصورة من الفوائد، وسألت الله سبحانه وتعالى وبذلت الجهد، فإنك ستخرج في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى بموازين ثقيلة من الفوائد تكون عونا لك في حياتك. لكن شرط أنك تستوقف نفسك عند كل فائدة من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السعدي، لتكون لك منطلقا فيما بعد، لتكون لك منطلقا فيما بعد، فتقرأ الكتب التي فيها فوائد سورة يوسف تترجمها إلى لغتك. وقد يسر الله سبحانه وتعالى اليوم الوسائل ولو كانت إلى حد محدود، لكنها تزيل كثيرا من اللبس والجهل. فتقرأ فوائد هذه السورة وتجعلها منهجا في حياتك. فلا يستفيد من هذه السورة أحد إلا من سأل بلسانه وسأل بحاله. سأل بلسانه يعني من يدرسه، وسأل بحاله بحيث أنه يذهب إلى الكتب ويثابر ويغامر ويضحي بالوقت ويجوع ويقلد من النوم من أجل أن يصل إلى الفوز والنجاح. مثل ما يكون عندك اختبار في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الإعدادي، فتكون لك أيام الاختبار قلة نوم وقلة أكل وقلة سهر وقلة لعب وقلة مخالطة وغير ذلك من أجل أن تنجح في الاختبار. فكذلك هذا أولى وأنجح. يعني يكون الإنسان بلسانه أو بلسان حاله يتحرى الفائدة. تفضل يا طالب.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤية، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الرؤية الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته. فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها للبدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به من المرائي الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
0: نعم. بدأت السورة بعرض رؤيا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والصورة هذه فيها أكثر من تعبير رؤية واحدة، فيها تعبير رؤية يوسف جاءت في آخر الصورة، وفيها تعبير رؤيا الشابين اللذين كان في السجن، هذا لما دخل معهم السجن، وفيها تعبير رؤيا الملك. والعلماء استنبطوا من هذه الصورة أن تعبير الرؤيا علم صحيح، علم صحيح، ومن فتح الله له تفسير هذه الصورة يتعلم كثيرا من قواعد تعبير الرؤى، وقد يلهمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى بالتقوى تعبير رؤى النفس. ففي هذه الصورة أصول لتعبير الرؤية قد لا تظهر لجميع الناس، بل بعض المفسرين لم يعرج عليها، وفيها حسن الفهم الذي رآه الرائي للذي رآه، يعني قد يرى الرائي الذي رأى الرؤية يرى رؤية وهو يحكيها كما رآها، لا ينقص منها، لابد أن يأتي بكل ما رأى ولا ينقص، لأنه لو أنقص فقد يلتبس الأمر على المعبر، لأن الألفاظ والمعاني والملابسات وما يكون حول الرؤيا ينبغي. ولذلك بعض العلماء يقولوا أن الشخص إذا رأى رؤيا، إذا رأى رؤيا في الصباح قبل أن يغسل وجهه وقبل أن يقوم ويتحرك يأخذ قلم ويكتبها. طبعا الرؤيا كما هو السنة إذا كانت رؤيا خير ترى فيها الخير، عندك ستة عبوديات تقوم بها. أولا تتعوذ بالله من الشيطان إذا كانت رؤيا، عفوا إذا كانت رؤيا شر، إذا كانت رؤيا شر معناه مفزعة محزنة مضرة مخيفة، فإنك أولا تتعوذ بالله من الشيطان. ثانيا تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. ثالثا تتحول من الشق الذي كنت نائما عليه إلى الشق الثاني تفاؤلا بأن يتحول ذاك الأمر من شر إلى خير. الفأل رابعا أن تتوضأ. خامسا أن تصلي ركعتين. سادسا لا تحكيها لأحد، لا تحكيها لأحد. أما إذا كانت رؤيا مبشرة الأفضل أنك قبل ما تقوم وتتحرك، لأن بمجرد أن تتحرك تبقى تنساها، لأن شأنها شأن الذي يكتب فوق الرمل ويكون هناك الرياح سرعان ما ينسى ما رأى. فأنت ماذا تفعل؟ اكتب ملابساتها كلها، رأيت في كذا وكذا وكذا وكذا، تحكي كل شيء. والرؤيا قد تراها بماذا؟ بمجرد غفوة، غفوة هكذا، فترى فيلما كبيرا طويلا، وأنك سافرت وأنك فعلت وذبحت ولقتقيت مع فلان وقلت له وكذا، كل ذلك يعني تراه في رؤيا قد لا تأخذ منك 10 ثواني، ولما تحكيها وتكتبها تأخذ منك ربما نصف ساعة من الكتابة. هذا شيء عادي يعني، لأن عالم آخر الرؤيا. فهذه لما يكون عندك رؤيا صالحة تحكيها لأبيك أو أمك، أقرب الناس إليك، لأنهم لا يحسدونك، ولا تحكيها لإخوتك إلا أن يكون أخوك بمثابة الوالد مشفق عليك وغير ذلك، عند ذلك تحكيها لهم. وفي هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يراه الإنسان القصة تفيد أن هناك ثلاث أشياء: هناك أضغاث أحلام وهو ما يلقيه الشيطان من تلاعب ابن آدم، وكم يدخل الشيطان على الإنسان في المنام يقول له رأيت زوجة أخيك تعمل لك سحرا كذا وكذا ويحكيها ويقوم ويحكي شيء فيذهب أخوه ليطلق زوجته مثلا، أو رأيت أن العامل الفلاني قد سرقك وغير ذلك، هذه يعني تتلاعب، هذه أضغاث أحلام. قد يكون الإنسان مثلا أصابه الفقر وشدة الجوع وغير ذلك فيرى في المنام أن مخدته وسادته مليئة بالذهب والفضة والمال، فلما يفيق يقول يا ليت تكون هذه ليست منام، هذه أضغاث أحلام. أحيانا الإنسان يملأ بطنه بالعشاء، يملأ بطنه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يملأ وعاءه وبعد ذلك تأتيه تقلبات للمعدة وغير ذلك فيرى أضغاث أحلام. وقد يدخل الشيطان في أضغاث الأحلام على بعض أهل الأهواء والبدع فيحكي لهم حكايات ومنامات، وكذلك أنتم تعلمون كم هي أصول أهل البدع مبنية على المنامات. أهل البدع في الصباح كل ما يلقاك يقول لك راني شفت عليك رؤيا، رأيت عليك رؤيا، ويذهب عند الشيخ أنت فلان رأيت عليك رؤيا، ويبني عليها معتقدات فيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في هذا الدين ولكن يفكر في الأمر الذي يهمه. فكثرة الأحاديث في النهار والهم أحيانا من الشيء والخوف من الشيء، يعني قد يراه صاحبه في المنام، قد يراه صاحبه في المنام فيصير من جنس ما يفكر فيه في النهار. أحيانا تكون في النهار، أنت تكون في النهار جالس هكذا ومن كثرة الهم عينك مفتوحة، ماكش نائم، لست بنائم، عيناك مفتوحتان وأنت ترى فيلما أشياء، إما تأمل أو آمال طيبة وإما مخاوف. ترى نفسك مثلا إما أخذوك ودخلوك السجن وقتلوك وأنت ترى، أنت يعني أحيانا فما بالك وأنت نائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ولذلك من فارق الدليل والسنة والكتاب ضاع، مثل ما رأينا في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، خميصة القطيفة والخميلة، يعني هؤلاء ضاعوا. لما الذي لم يتمسك بالقرآن الكريم يضيع، إن لم يضيع الآن يضيع في آخر حياته. لكن المسلم محفوظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الأول أضغاث أحلام. الثاني ما يلقيه الشيطان على من المراء الكاذبة، لا سيما إذا نام الإنسان على غير ذكر الله، ينام مثل ما تنام البهيمة، لا وضوء ولا أذكار ولا رقية ولا تسبيح ولا آية الكرسي ولا النوم على الشق الأيمن ولا الخوف من لقاء الله، لأن هذا موت. ينام على غير ذكر الله فتقربه الشياطين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في كلام إبليس لما قال له ألا أدلك على شيء هل أدلك، يعني أطلق سراحي وأنا أدلك على شيء ينفعك. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنك لو قرأتها لا يقربك شيطان. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالمسلم كما قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره إن عبادي، فسرها بما بقوله إن عبادي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. لا تلومن إلا نفسك إذا نمت مثل ما تنام الخنازير والبهائم، بل هي لا، البهائم والخنازير لا تنقطع عن ذكر الله، ومن شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل نقول لا تنام مثل ما ينام الكافر الملحد، لأن المسلم عنده عند النوم عبودية، عبوديات، لا ينام على الجوال، لا يأخذ الجوال ويبقى ينظر إلى الجوال وينام على الجوال، حتى ولو كان في أمور ربما قد تظهر له مفيدة وهي مبيدة يعني مهلكة. فالذي ينام على على على غير ذكر الله قد يرى أشياء يمليها عليه الشيطان. فهذا هو إذا كان من المؤمن ورآه لا يذكره لأحد ولا يحدث به الناس. لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يتبعها نفسه. الشيء الثالث قلنا أولا أضغاث أحلام، والثاني ما يلقيه الشيطان، والثالث الرؤية الصحيحة، الرؤية الصحيحة، وهي إلهامات يلهمها الله تعالى، قد يلهمها للكافر وقد يلهمها للمؤمن من باب أولى. وقد تكون للمؤمن مثل لمة الملك، الملك عفوا، لمة الملك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. يعني المؤمن عنده ملائكة تلم له، يعني تهتف تنسف فيه ماذا؟ إلهامات بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون سيذهب هكذا فيذهب هكذا فينجو. ومن ذلكم بعض المنامات التي يراها المؤمن فيهديه الله سبحانه وتعالى لأمر يصلح في حياته وفي دينه. وقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. والمنامات يعني رآها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تتبع في القرآن الكريم إبراهيم ماذا يقول لابنه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. فقد يرى الشيء على حقيقته مثل ما يراه، يراه في الصباح، يرى قافلة قدمت وأفرادها فلان وفلان وفلان، في الصباح يحدث بها فتأتي على فلق الصبح. وقد يرى شيئا ليس على حقيقته، لا يراه على حقيقته، وإنما من خلال الألفاظ، من خلال الألفاظ الفاهم للرؤيا والفاهم لتعبير الرؤيا يعبر ذلك. وهذان هذه كلها جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف. واحد من الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أعصر خمرا، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. قال إنك ستخرج وتصير ماذا؟ ساقي في القصر، ستخرج من السجن وتكون ساقيا للملك. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكان هذا التعبير ليس على الحقيقة وإنما بالإشارات، فقال أنت سوف تصلب وتموت وتبقى مدة ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. فقال لم أرى شيئا، يعني تراجع، قال أنا لم أرى شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضاه الله وقدره في الأزل. نعم نبهني يا أستاذ، 10 دقائق إن شاء الله.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاستماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله تعالى والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله تعالى وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة، فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله إن ربي لطيف لما يشاء، وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق القطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوية في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
0: نعم، هذه كلها التي سمعتموها كلها إلى الآن عبارة عن مقدمة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى لفوائد هذه القصة، كأن هذا تشويق من يوسف أو من الإمام السعدي رحمه الله تعالى للطلاب من أجل أن يشدوا أزرهم أو مآزرهم من أجل الاستعداد للاستفادة والارتشاف من هذه القصة. أولا ذكر الإمام السعدي أن في هذه الصورة فيها أصولا من علم تعبير الرؤية وأصولها، وبين أن هناك أضغاث أحلام، وهناك ما يلقيه الشيطان، وهناك الرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة قد تكون على حقيقتها وقد تكون ليست على حقيقتها، وبحسب علمي وإخلاصي وصدقي المعبر يصل إلى التعبير الحقيقي، فمرجع ذلك كله إلى الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، لأن قد تذهب عند معبر فيعبر لك مرة تعبيرا صحيحا ويعبر لك مرات أخرى تعبيرا كاذبا مخيفا صادا عن سبيل الله مضلا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم عقد فصلا في رؤية يوسف الإمام السعدي، فصل يعني عقد الفصل أو المقدمة في رؤيا يوسف، وأن تعبيرها سيأتي في آخر السورة، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم فصلا في رؤيا السجينين الساقي والخباز. الساقي والخباز، الساقي هو الذي رأيت أراني أعصر خمرا، والخباز هو الذي قال رأيت أحمل فوق رأسي خبزا. هذا المصطلح قد يبقى معنا إلى آخر القصة، الساقي والخباز. ثم عقد فصلا خاصا برؤية الملك، وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤية الأولى والرؤية الثانية والرؤية الثالثة والرؤية الرابعة، لأن هناك أربع رؤى، رؤية رآها هو، ورؤية رآها الساقي، ورؤية رآها الخباز، ورؤية رآها من؟ الملك. الملك جزاكم الله خير. فالأولى يوسف قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ سؤال، على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ واحد منكم يجاوب. القارئ، هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ليست على حقيقتها، لأنها شمس وقمر يسجدان، ها؟ شمس وقمر و11 كوكب مش على حقيقة. ففسرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها، ما سيصل إليه يوسف من الكرامة والعزة، وأن أبوه وأمه يسجدان له وإخوته له يسجدون. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جاء في آخر يوسف حيث قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال إن ربي لطيف لما يشاء. هذه ربي لطيف لما يشاء سنراها إن شاء الله تعالى في الحصص الأخيرة، ويكون لنا فيها وقفة لابد أن نخرج وتبقى معانا ما حيينا ما عشنا، ونصبر بها الناس، نصبر بها الناس ونرضي بها الرب سبحانه وتعالى. فيعقوب فسر الشمس والقمر بأبي يوسف و يعني وأمه، يعني شبهت أم يوسف لما فيها من الخير بالشمس أو القمر على اختلاف. منهم من يقول أن أمه هي الشمس لأنها مؤنثة، ويقول منهم من يقول إنها القمر لأنه يعني حب الأم أو بقاء الأم مع الـ مع الـ مع الابن ليلا ونهارا. القمر يبقى معك ليل ونهار، كذلك الأم تبقى معك ماذا؟ ليلا ونهارا، والشمس تكون معك في النهار، والشمس مؤنث والقمر مذكر، والكواكب مذكرة. والحال أنه سيؤول الأمر إلى السجود. هنا لك الحق يا قارئ، سمعت؟ لك الحق بأنها سيسجدون، لكن الشمس والقمر والكواكب ليست على الحقيقة، وإنما هم الأب والأم. وهنا ينبغي أن نعلم أن السجود ليوسف من باب التحية، وقد كان في شريعة من قبلنا، أما شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد. لما رجع معاذ بن جبل من اليمن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما هذا؟ فقال يا رسول الله رأيت الملوك والأعاجم يسجدون لهم أقوامهم، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الإمام السعدي: ولهذا لما حصل الاجتماع خر الجميع سجدا، وقال يوسف وقد تذكر الرؤيا، قال هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، فأولها بسجود أبيه وأمه وإخوته له، هذا تفسير الأول. وهذا أمر عظيم، جعل يوسف ماذا؟ معظما عند أبيه وأمه وإخوته وجميع الناس بعد المحن والابتلاء. قال الشيخ: هذه الغاية، هذه النتيجة، وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟

النتيجة وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص. لما عندهش هذا الأمور كما يقولوا عندنا يقطع اليأس، ييأس من أن يكون له العز والكرامة والشرف. لأن يعقوب ماذا قال لابنه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يوسف كان على خلق فاضل عال ورفيع في كل تقلباته، يعني لم تغير به الأحوال، يعني جاءته محنة الدخول في البئر والبيع واعتداء النساء ودخول السجن، لم يترك العبودية. بل الإنسان ينبغي أن عندما تأتيه تشتد عليه المحنة يزداد من العبودية والذكر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك قال له الفتية إنا نراك من المحسنين. وفي القصر قال له إخوته إن خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، وهو قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن كاين بعض الناس لما تجيه رئاسة يترك ترك طلب العلم ويترك العبادة ويترك الجلوس للحلقات والمجيء للمسجد وحضور الصلوات وحضور مشاهد وولائم الضعفاء والفقراء، تتغير به الأحوال بمجرد يعطيه الله عز وجل منصب، خلاص يترك الدين خلاص يبقى وراء الدنيا. والمسلم بالعكس لما يعني يعطيه الله عز وجل يزداد شكرا لله عز وجل. الرؤية يقول العلماء أن الرؤية تكون للبشارة والنظارة، للبشارة والنظارة. يعني الساقي كانت له ماذا؟ بشارة ولا نظارة؟ أجيبه، بشارة ولا نظارة؟ يعني الساقي لما قال إني أراني أعصر خمرة كانت له بشرة أم شيء يخيف؟ بشارة، نعم بشارة. والخباز كانت له نذارة، يعني وكانت ليوسف عليه الصلاة والسلام بشارة، وكانت للملك بشارة ونذارة، بشارة ونذارة. بشارة لما قال له ينبغي أن تحتاط وستأتيك يعني فيما بعد فيه عام يغاث الناس وفيه يحسنون العبرة بالخواتيم، ونذارة بأنه سيأتي ماذا؟ قحط وجفاف وجب. فالرؤى فيها تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن، وفيها نظارة لبعض الناس مثل ما كانت نظارة لفرعون. فرعون كانت له نظارة أنه سيأتي واحد من بني إسرائيل ويكون موته على يديه. وتكون بشارة للمؤمن، وهذا مهم لكم جميعا، أنه يرى الرؤيا فتهزه فيرجع إلى الله، تهز هذه الرؤيا، يعني يشوف نفسه بأنه كان في بحبوحة من العيش وبعد ذلك بيته شبت فيه نار وأحرقته ومات أولاده وأهله، أو بستانه كان يشع بالفواكه والورود والرياحين والزهور وغير ذلك وبعد ذلك جف لأنه كان لا يسقيه.

0: فالبستان ما هو؟ الذرية والأهل وغير ذلك. والسقاية ما هي؟ العلم والدين والنصيحة والأمر بالمعروف. والجفاف ما هو؟ وهو الكفر وذهاب الدين وضياع الدنيا وضياع الآخرة. فأحيانا الرؤية تهز المؤمن، يعني لما الله عز وجل يريه رؤية في المنام فيرجع ويتوب. إذا كان يأكل الربا يترك الربا، إذا كان عنده أمانة لم يؤديها يؤديها، إذا كان على معصية من في نفسه في خلواته يتوب إلى الله عز وجل وغير ذلك. فالله عز وجل يذكر المؤمنين. ومن فوائد القصة ختاما أن يعقوب أن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام بشارة ليوسف وبشارة ليعقوب وبشارة لأم يعقوب وبشارة لإخوة يوسف رغم ما وقع منهم من القطيعة والأذية. لأن يوسف ماذا فعل؟ استغفر لهم الله. ويعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي. وهو ماذا قال؟ هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمنة الكبرى أن يرزقك الله التقوى والصبر. بهذا انتهت المقدمة، وسندخل إن شاء الله تعالى للفصل الأول لعل في المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، ها إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله، ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله، ولو بإيجاز على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
2: لم تقرأ المتن من أولها؟ قرأ هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل آخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم، يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك، وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا، ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أولوا قالوا أن له أن يكلمهم يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه وهو كلام حقيقة، كلاما فهو كلام حقيقة، فردوا عليهم آيات كثيرة، وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا وكلم الله موسى تكليما، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، ليس هنالك من يترجم، هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا وبما يتعلق بهذا العالم عموما هكذا. ولذلك حقا تقول الناس يأتون من أقوام وأجناس وكذلك يتكلمون لغات مختلفة ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى، هكذا هي أمور الاعتقاد، ينبغي ألا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام، يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه وهكذا. بارك الله فيكم. فقال يعني صح دائما أنت تستحضر، ولا أعيد يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقل في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قال أول والسنة آثار هكذا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما أنت تستحضر هذه الأصول كذلك لفهمي وعقلي وفقهي هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل، كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا، أخشى لو أضفت يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان، دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان، قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان، لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا، حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض، وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله، يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث هكذا ولا لا، كأن ترد عليه أمته. وأشار إلى صفة هذا الحوض يعني في وصفه، وجاءت أظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما. لا، لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول يعني الأصوليون والفقهاء. مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد، هكذا المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه، فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب حكمي، إلى مطلوب علمي وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته هكذا، يعني إثبات يعني حوض نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا، فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل. دائما تذكر ثلاثة حقها حتى نمشي، ثلاثة أصول. بارك الله فيك، تفضل.
3: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
2: جيد، بارك الله فيك. ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به، وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه. لأنه قد تقولون: لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا؟ نعم، لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد. غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني، كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع الشبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له. أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا؟ يعني هذا عموما. فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب، يجب الأخذ به والاستدلال به، ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه، ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك، فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال: والإيمان بعذاب القبر وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، وتبتلى في قبورها، وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام: لولا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو أن يسمعكم ما أسمعوا من عذاب، يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما، يعني سمع مثل ما تقولون، يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان، سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك. فقال إنهما ليعذبان، هكذا إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك وأن والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام وعن يعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا من ربك وما نبيك، هكذا سبحان الله، يعني يسأل عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن، يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون، انظروا ويولون أي ينصرفون، يسمع قرع نعالهم. المهم فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال، هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر ونعوذ به من عذاب القبر. المهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل. فأما المؤمنون فيثبته الله، يجيب يا إخوان، يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب كأنه يقرأها من كتاب، يعني لا يخطئ لا يتردد ولا ينسى. يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير، لأنه سئل الإمام أحمد، بعضهم يذكر قال جاء ملكان، جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة، يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية، لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا، سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمي الملكين بمنكر ونكير، فأشار إلى أن ذلك ثابت، يعني فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت وأحدثت، لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس، أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا الآية المهم. فهذا هو قال، فبعضهم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث، ولكن وهو اسم عزرائيل، يسمون ملك الموت بعزرائيل. والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم. الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي، كإسرافيل هكذا الموكل بماذا؟ بالنفخ في البوق، يا أخي هكذا في الصور، هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسيره وكذا، وكذلك النبات إلى غير ذلك. وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا، والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون، لفظا ودلالة مبنى ومعنى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهذا كل شيء بالدليل. ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله، هكذا ولا لا؟ عز وجل وكيف أراد، تبقى تتأول حتى لا تتأول، تقول كيف يقعدانه والمكان ضيق والقبر كذا، عالم البرزخ عالم غيبي كذلك، لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن، وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة. فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق، لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن. فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا، إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك. نعم إيه تفضل.
3: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
2: جيد. ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق هكذا. ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهذا يكون في الآخرة. وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة، وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها، فمنهم من جعلها خمس المهم، ولكن ومنهم من أجملها، بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا. المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام، ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة يشترك معه فيها غيره، أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء، وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس. وكتكون الشمس، تعرفون الحديث الطويل، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى صدرته إلى كذا ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة فالناس ذلك الموقف محرج ذلك الموقف شديد فثمة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء وهو كما ذكر كما ندعو تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا المقام المحمود الذي يكون يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يقول يا معتق فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى يا محمد اشفع تشفع يعني ارفع رأسك واشفع تشفع هكذا فيشفع في أمته كما أتى بيان هذه الحالات منها يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون قلنا إذن ابتداء عند الموقف فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضاء وعند فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة تذكرون الحديث الطويل نسيت أن أذكر لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه ويسألونه أن يعني يشفع فيهم يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة ردها لما ردها لأنه ليست له اذهبوا إلى غيري فإن يذكر له مثلا فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجرة فعصيت ثم يذكر يأتون إلى الأنبياء يأتون إلى نوح أب البشر يأتون إلى إبراهيم يأتون إلى موسى مثلا كلهم فهؤلاء أولو العزم أعني أولو العزم من الرسل هؤلاء كلهم يردها كل واحد يبين بأنه لا ليست له هكذا صراحة وليس كذلك له أن يعني يشفع لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يرشدونه كل واحد يرشد إلى الثاني إلى أن جاء الدور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتون النبي فيسجد يعني يسجد تلك السجدة في يعني كما تقولون في المقام وهو المقام المحمود فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد هكذا بكل صراحة لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى بها فلذلك فيقول له ربه يعني يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع. ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح فلما يعني فيستفتح فتفتح له من أنت؟ أنا محمد أي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فتكون خاصة به فتفتح كذلك الجنة يعني هذا كذلك القسم الثاني فتح باب الجنة قلنا وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء. الثالثة شفاعته في عمه هذه خاصة شفاعته في عمه أبي طالب يا إخوان وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره. وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين هكذا وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذوين كذا وسائر المؤمنين. فأول هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب انظروا لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها فيشفع فيهم أن لا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب هؤلاء الأول وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب ما فعلوا من الخطايا أي هكذا لكن يشفع فيهم أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار هكذا بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم انظروا الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته فقبل الله شفاعته. أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا الجنة هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا من يعني منازل أو درجات دنيا منازل متدنية في الجنة فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون. ثم قال انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك هؤلاء المعذبين من المسلمين يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها. فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر يلقون فيه، وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة. هذا النهر يعني كما تعلمون داخل، هو داخل باب الجنة أمامها هكذا. إذن يوضعون عليه، فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون من جديد، كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل هكذا، السيل عفوا، كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة من

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة العشرون، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
1: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها

استعمال الأسباب الواقية لي من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد، من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني. كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي بل مستحب. الإنسان يقي نفسه، يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه. ومن ذلكم اتقاء العين، اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة، واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. اعقلها وتوكل على الله. قال رجل يا رسول الله أرسلها وأتوكل على الله على ناقته، قال اعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكل على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء. لله المثل الأعلى، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل على الله. ولذلك يقول المؤمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله ولا إله إلا أنت. من أجل أدعية المسلم هذا، يا حي يا قيوم واللهم رحمتك أرجو. يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول
هذا الدعاء ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا ما أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بسورتين عظيمتين وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى، شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر خلق الخير، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال ذلك الآخر، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور، ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات يقرأهما المؤمن في الفجر وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم، أو 21 مرة في اليوم، أو 25 مرة في اليوم، على خلاف. هل تقال مثلا المعوذات 3 مرات بعد الفجر، و3 مرات بعد المغرب، و3 مرات في أذكار الصباح، و3 مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب كافية عن التي تقال بعد يعني في أذكار المساء والصباح، يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل
عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم، أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم. فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال الله تعالى، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بعلم فافعل بدليل. فكذلك لما تقرأ المعوذات تقرأها بعلم، تقرأ تفسيرها عند الشيخ ابن عثيمين وعند الإمام الشنقيطي، عند الإمام السعدي، عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع تنوع علمك بين هذه الكتب. تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء الأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي، حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق به آدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم، أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، تحصي ما معنى ذلك، أنه أن هذه قوة عظيمة. له، كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله. له، ماذا له؟ ما في السماوات وما في الأرض. فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله، وتزداد ثقتك بالله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله له الهيبة
وله العظمة وله الملكوت وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن علم الله واسع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات، وأن الله لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن، ولا الكرسي ولا العرش لا يكرثه، لا يسبب له عناء، وهو العلي العظيم. استحضار هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلين الجلود وتبكي الأعين. تصور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال وأنت تنظر إلى السماء والأرض، بل عليك استمتع، عليك تدبر، عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني، وتفسير سورة الناس وماذا تعني، وتقدم بها وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص، سورة الإخلاص، كأنك تقول يا الله أنت الأحد، أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي، وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، لا يكافئك أحد، ليس كمثلك شيء، هل تعلم له سمية، لا تضرب لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات، تقول له إني أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السواحل، الساخرات والسواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كان شوف أتيت بتوسلات العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تتوسل بها إلى الله، تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعلم تقول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني لاهن. ينبغي أن تصور أنت تقول للإنسان السلام عليكم، فأنت مثلا أخذ بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك
وأنت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. استحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذن ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر

فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك، الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول، هذا من إعانة على الذكر، فتذكر الله بعلم. فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم نبههم، قالوا: ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال: إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري، مقادير الله، لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي، الجزائي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادى أو جماعات، إذا قدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله، وهم طوع تسخيره، يحكم بهم، يحكم فيهم بما يشاء، ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط، توكل على الله، استعن بالله وحرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجل.

0: عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الشفقة الأبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين: ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحرير على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الأشرار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كل قرية يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره. يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم. فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة كذكريات من مكة، مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. فكل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله الثبات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، اتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين. لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار. ومن ذلك ينصح الشباب أن لا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا؟ حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك، تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعوذ، استعاذة، الاستعاذة، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم، ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل: أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه عند الموت، عند الموت هل ترك هذه الرقية؟ لا. ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي، وإنما قال لعائشة مد يديك، فمدت يديها فنفث في يديها وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت، فقل ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية. قال لعائشة مد يديك، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل عند النوم، عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور، وهي عبارة عن الشهادة، لأن فيها أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه خمسة، والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله، بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان الستة في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من الأطعمة الضارة، الحمية من البرد، الحمية من القر، حتى إن الله قال للحجاج: فمن كان به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخاف يغطي رأسه ويفدي، أو يتصدق على ست مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب، وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة، ونجاة من الشرور والمكائد، لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول: ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفائدة الحادية والعشرون، ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الآية، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11 وأين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات. يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا، كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا، فأحدهم يوصل الخبر الأول فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار. الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقال: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه، مدلل ومدلع، ما يتركه يأتي. لا، قال: الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، ذهبوا عند أبيهم وقالوا ووجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل بعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير أذن مؤذن، يعني ناداهم بصوت عالي أذن مؤذن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم. هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير، كأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس. ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله سارق يحبس ويصير عبد، يكون حر، إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. قال متفقين، هم موقنون بأنهم لم يسرقوا، قال متفقين. فبدأ بأوعيتهم وعاء الأول الثاني العاشر، فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج. وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين، فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر، يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين قالوا إذا كان هذا سرق هذا مش خونة،
أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا، هذا ليس من عندنا نحن، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل، يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازه، والثانية فلما جهزهم بجهازه، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. ثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جهزهم للمرة الثالثة وأعطاهم قميصه، وقال هذا القميص اذهبوا به فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا من حلم يوسف، يعني لو كان واحد آخر، يعني ماذا يفعل؟ هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟ يكون له الشرف. لكن يوسف ماذا أراد؟ أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه، الذين جاءوا بالقميص الأول وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بي على قميصه بدم كذب. فكما كان القميص سببا في ذهاب البصر، أعطاهم أن يكون لهم الشرف في أن يلقوه على وجهه يرتد بصيرا، وإلا كان يوسف هو الذي يقول ائتوني بأبي، وهو يلقي القميص على وجهه ويرتد بصيرا، من باب التعجيل ومن باب أنه أراد أن يمسح ما في قلب أبيه على إخوته، ويكون ذلك سببا في كفارة سيئاته. وقال أنتم الذين ستلقون القميص على وجه أبي. إذن جهزهم الأولى وجهزهم الثانية وجهزهم
الثالثة وفي الأولى زادهم فوق ذلك ماذا؟ الأولى زادهم أن رد البضاعة لهم، رد لهم الدراهم المال الذي يشترون به،

0: في الحديث يقول لي الواجدي، لي الواجدي، يجوز ماله وعرضه، لي الواجدي يجوز ماله وعرضه. ايش معنى لي الواجد؟ شخص اخذ لك المال، اخذ مالك ولا حيلة لاسترجاع مالك الا ان تأخذه منه. مالك، اقول مالك، اخذ سيارتك، اخذ بضاعتك، اخذ متاعك، ووجدت فرصة لأخذك المال، يجوز، ويجوز عرضه، يجوز أن تتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي. حاشا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال ومنها قارئ.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية والعشرون ومنها استعمال المعارض عند الحاجة إليها، فإن في المعارض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
0: استعمال المعارض عند الحاجة، مع المعارض وهو أنك تتكلم كلام وتريد شيئا آخر لكي لا تكذب. إن في المعارض مندوحة هروبا عن الكذب. الأصل أن المسلم لا يكذب، فإن اضطر فإنه يتكلم بالمعارض، وهذا المعارض لا ينبغي أن تكون ديدا ودأبا، لا تكون دأبا مثل ما قال الله تعالى فما حصدته فذروه في سنبله، أو كذا تزرعون 7 سنين دأبا، يعني مبالغة في، لأن بعض الناس من يجد هذا المنفذ ويصير كلامه كله معارض حتى يقول أنا أبو المعارض ويمتدع نفسه ويفتخر بهذا، هذا كذاب، مو معارض. معارض عند الضرورة، عند الحاجة الماسة، عند الضيق، عند الحرج، عند الخطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر إلى المدينة لقي رجلا سأله، لا مش في المدينة وإنما في غزوة بدر، في غزوة بدر عفوا، نعم في غزوة بدر، لقي رجلا فسأله عن قريش، كم عددهم، كم ينحرون. قال أخبروني من أنتم. قال أخبرنا ونحن نخبرك. فأخبرهم ب يعني حال القوم، فلما أخبرهم قال أخبروني من أنتم، من أين أنتم؟ قالوا نحن من ماء، من ماء. قال الرجل من ماء السماء من ماء كذا. المهم أخبرهم أخبرهم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ملك مصر أن يعتدي على سارة عليها السلام قال من هذه؟ قال أختي. قال أختي، من أخته في الله وهي زوجته. ولذلك اعتبر إبراهيم أن هذه كذبة، قال إني كذبت ثلاث كذبات. ولما سئل عن أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا من المعاريض. ولما قالوا له تعال لتشهد معنا عيد الآلهة، سموها عندنا في الجزائر الوعدة، وعدة وهي طقوس الوليمة التي تقام على القباب والأضرحة والقبور، قال إني سقيم، إني سقيم، إني مريض. وهو يعني بأني مريض من أفعالكم. فتركوه فراغ إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام استعمل المعاريض وقال إنكم لسارقون، وهو يعني بذلك أنكم سرقتم يوسف من أبيه. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ولم يقل سرقها، ولم يقل سرقها. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، لم يقل سرق متاعنا، وإنما قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا فعله يوسف باتفاق مع أخيه، قال سوف أفعل كذا ولكن كذا وأنت راض بما أفعل أنا. نعم. ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى الثالثة والعشرون: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
0: ومنها أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم ولا يشهد بما قيل له. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يسمعها يتحدث بها. ولذلك جاء في الحديث لا تكونوا محاقين مدايع. محاقين تعرفون المحقن، المحقن هذا الذي يعني يكون على هذا الشكل، عنده فم ضيق ووجه عريض يوضع فيه السوائل لنملأ مثلا خزان البنزين، خزان البنزين نوضع مثلا محقن، اسمه محقن، المحقن، المحقن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا محاقين، تسمعون مذايع إذاعة، اللي تسمعها تذيعها. إن الله يكره لكم قيل وقال. فلا يكون المرء محقا مذيع، حتى أن بعض الناس لما يبغي يسمع الأخبار السياسية يقول ائتوني بفلان، هيا نذهب عند فلان عند كل الأخبار. لا تكونوا محاقين مذايع بذورا. بذورا يعني تبذرون كل تبذرون يعني تزرعون الأخبار. ولكن المرء يشهد بما علم، لأنه يوم القيامة سيسأل، سيسأل عن كل شيء قاله. ولذلك قال بعض السلف: لا تقل شيئا إلا أن يكون لك فيه إمام. إمام، ولما نقول إمام يعني استكمل كل جوانب العقيدة، العبادة، الأخلاق، مثل أئمة الإسلام. إمام لما نقوله الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ مقبل إمام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، الإمام الشوكاني، الإمام بن المبارك، إمام مالك، إمام الشافعي، الإمام أحمد. أئمة معروفون بصفاء المنهج والعقيدة والأخلاق. أما يكون شخص عنده أشعارية هذا ليس بإمام، قد يكون عالما ولكن ليس بإمام، عنده أشعارية، عنده في عقيدته أشعارية. وأنت إذا أردت أن تسلم لا يكون كلامك ومعتقدك إلا قد أخذته من إمام. ولذلك تحرير الدين بين المستقيمين عندما يأتي شخص بخبر نقول له: من إمامك في ذلك؟ من إمامك في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي خلف حكيم بن حزام، فصلى حكيم بن حزام برواية لا يعرفها عمر رضي الله عنه، قال: كدت أن أنقض عليه وهو في الصلاة، كيف يقرأ هذه القراءة؟ فلما أنهى صلاته أخذه من مجامع ثوبه من خلف، لأن الأمر عظيم جدا، كيف من هذه القراءة؟ من أين لك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب معي. حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله يعني أطلقه. قال: اقرأ يا عمر. قال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا حكيم. فقال فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما تيسر. معنى المعتقد والأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يقول وقيل، سمعت، أظن، أعتقد، في ظني، إن لم تخني الذاكرة. هذا ما كانش في الدين، ينبغي أن يكون فيه السند. قال: حدثنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. لماذا؟ لأنهم شاهدوا المسروق في يده في بضاعته، لما هم استخرجها من وعاء أخيه أمامهم قالوا: إن ابنك سرق. هذو الشهادة اللي شهدوا بها، وهي الحقيقة لم يسرق، وإنما حيل اتخذها يوسف. باقي كم؟ باقي الوقت ما بقاش. ربع ساعة إن شاء الله، نسأل الله التوفيق.
1: ثم قال رحمه الله الرابع والعشرون: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
0: فصل.
1: ثم قال الخامسة والعشرون: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر من ذلك، أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الحرص والحرص، ثم ما كتب 9 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وامتحن بها يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بقي في بيت العزيز فلا يعني 7 سنوات إلى 10 سنوات على وجه الخرص تقدير، ثم مكث 7 سنين في السجن، كم صارت؟ 17 سنة، ثم دخلت 7 سنين المخصبات، صارت كم؟ 24 سنة، ثم دخلت 7 سنين المجذبات، كم صارت؟ 31 سنة، ثم تردد إخوته، جاءوا، لكن 30 سنة، 30 سنة كلها غياب عن يعقوب، أقل شيء، لأنه بقي في السجن 7 سنين، ثم 7 سنين مخصبات، ثم 7 سنين مجذبات، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه كلها غياب عن يعقوب، والمدة كلها يعقوب يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كاظم لا يكاد الحزن يفارق قلبه، لا سيما وأن يعقوب ليس عنده وحي بأن يوسف حي، لا، وإنما هو لا يترك الشك باليقين كما يقولون. الشك ما هو؟ أن يوسف مات، واليقين وهو أنه يوسف رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر والكواكب، وقال لابنه: إنك سيكون لك شأن، ويرفعك الله عز وجل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاد ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنهم

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنه ميت يعني خلاص يعني يحزن ثلاث أيام وإن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما دام فيه إحساس بأن يوسف مازال حي، يعني لو كان وحي وقال لها الله عز وجل سوف أرده إليك، كان يعني يبتسم ويقول هذا يعني سوف يأتي يوسف يوم من الأيام، لكن هو بنى ذلك على الرؤية وعنده إحساس وشعور بأن ابنه مازال حي، فبقي من أجل ذلك حزينا كل هذه المدة 30 سنة ويبكي، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، دمع العين لا تنافي ذلك. وهذا لا يعني أنه غير راضي بما قسم الله، لأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو بذلك من ماذا يبكي لله عز وجل، ما يبكي لهم، لأنهم ماذا قالوا له؟ تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال لهم أنا لا أبكي لكم، إنما أبكي لله عز وجل. وهذا فيه أن من أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له، وأن الذي يكون عنده يقين على الله عز وجل الله يفتح له. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصر وألح على الله 30 سنة أن يرد له ابنه، وفعلا رده الله له، وأيما رد وأيما إرجاع، مثل ما أرجع الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام ابنها وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولم تمت أم موسى حتى رأت السعد في ابنيها هارون وموسى. لأن الله وعدها وجاعلوه من المرسلين، بمعنى أنك ستعيشين حتى تري ابنك، رغم أنه التقط وكبر وذهب وبقي مدة 10 سنوات في مدين وعاد، كبر حتى صار أشده وكان يتردد عليها، كان يؤتى به وهو صبي وهو طفل وهي تراه لأنها مرضعته، ثم قتل النفس وخرج وقال له الرجل يا رجل من أقصى المدينة، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، استغرق مدة في السفر من مصر إلى الشام إلى الأردن، ثم بقي عند الرجل كم؟ 10 سنين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبقي وموسى كان يصبو نحو الكمال، أتم 10 وعاد إلى مصر ورأته أمه وأنه صار رسولا لله سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها، لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله عز وجل، فالدموع لا تعني السخط. قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهنا قال أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم.

0: انتهى الوقت. ها التاسعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله: السادسة والعشرون: ومنها إن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال يا أسفي على يوسف،
0: أسفى
1: قال يا أسفى على يوسف، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها الفرج مع الكرب. ما شاء الله، هذه الصورة كان فيها من المواعظ العقدية التي تثبت التوحيد في قلب المسلم وتزيده قربا من الله ويقينا واطمئنانا وسكينة ورضا وسعادة بقدرة الله عز وجل وثقة به. الفرج مع الكرب، الفرج إذا اشتد يأتي بعده الكرب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر وأن الفرج مع الكرب وأن ايش يقول في الحديث؟ واعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى. النصر مع الصبر، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء، أو قال الله سبحانه وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يعني لما تشتد الأمور أعرف بأن النصر بعدها. ولذلك قيل في المثل: ضيقي فإنك ستنفرجي، ضيقي فإنك ستنفرجي. ويعقوب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما جاءه أبناؤه وقالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بقميصه على قميصه بدم كذب، ماذا قال في أول؟ قال: صبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية واسأل العيرة وكذا، قال كلمة أكثر منها، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الأولى قال الله المستعان، والثانية قال عسى، قرب من أفعال المقاربة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لما يشتد لما تكون الكرب في أول تطلب المعونة، لما يزداد الكرب سنة الله انتظر الفرج، انتظر الفرج. فهو لما اشتد الكرب وزاد الأول وزاد الثاني قال الحمد لله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم جميعا؟ يوسف وبنيامين والكبير. كبير الذي بقي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. معنى إذا اشتد الكرب فهذا إذان بدنو الفرج وقربه. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أخذت سبلا عديدة في اشتداد الحزن. يوسف أخذ من أبيه رمي في البئر، يعني شدة بعد شدة، رمي في البئر، بيع كعبد، أخذ إلى القصر، راودته التي هو في بيتها، زادت النسوة، سجن. بعد ذلك جاء وزاد على سجن ونسيه صاحبه، نسيه صاحبه، لم يكلم الملك. شدة بعد شدة بعد شدة. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وإخوته ماذا قالوا؟ مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. تصور أنت أيها اللبيب، أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا تسلية لكل مسلم بالأخص. أبناء الأنبياء، كريم ابن الكريم ابن الكريم، يصاب بمثل هذه المصيبة. كريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ربعا، من هو؟ يوسف. يصابون بهذه الأزمة وهذا الكرب وهذه الشدة، بل إن يعقوب لم يجد ما يأكل، ما يجد، لم يأكل. قال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني عندنا بضاعة الدراهم مزجاة، بمعنى لما تضعهم في فوق المكتب يقول لك خذ مالك، أنا لست بحاجة إلى مالك، مالك زهيد جدا. مثل ما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يدفع سحابا. بضاعة مزجاة بمعنى مردودة، مثل ما تذهب أنت كيس من المال تشتري شيء، عند الناس أغنياء قل لك ما بضاعتك زايدة، بضاعة مزجاة، جئنا ببضاعة مزجاة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ومسنا وأهلنا الضر الجوع، أهلنا منهم يعقوب منهم زوجته أم يوسف عليه الصلاة والسلام، عائلة كلهم لم يجدوا ما يأكلون. فماذا تقول أنت الذي تأكل أربع وجبات أو خمس وجبات في النهار، ومنك الجوشاء تتجشع حتى تبيت تتقلب من كثرة ما تأكل، وتدخل في الخلاء أكرمك الله مرات وكرات من كثرة الأكل. عائشة رضي الله عنها قالت كانت الواحدة منا تذهب مرة في النذرة، مرة في النذرة للخلاء، لأن ما كانوا يأكلون شيئا كثيرا. وكان قالت كان يخرج منا مثل ما يخرج من الشاة بعر، رضي الله عنه. وهي من هي أفضل نساء العالمين في زمانها بعد خديجة رضي الله عنها؟ فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزوجة من؟ إمام المرسلين. قال أبو الدرداء كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته، من ضعف صوته، يعني الصوت ضعيف لأن الإنسان لكي يتكلم يبغى له طاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال لا يوجد في بيته نار توقد، إنما هم الأسودان تمر يابس مرة يشرب عليه ماء، يعني يمضغه ويمضغه كل النهار لا يريد أن يبلعه، وإنما يمضغه ويمضغه ويمضغه حتى يذهب مع الريق. يخرج صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجارة على بطنه، هو وأشرف من فوق الأرض بعد الرسل وأبو بكر وعمر. يدخل في بيته صلى الله عليه وسلم ويقول هل عندكم طعام؟ يقولون ما عندنا طعام. ماذا يفعل؟ يقول إني صائم، سوف لا أجد أكل، ماذا أفعل؟ أصوم، أصوم. وهذا حفيد الخليل، حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام. أن يعقوب له شأن عظيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يعقوب جدته لم تحمل بأبيه، جدته التي هي سارة، عفوا جدته، نعم يعقوب بن إسحاق، نعم جدته لم تحمل بأبيه الذي هو إسحاق، ما زالت لم تحمل به، لا تعرف، هي عجوز وهو بعلها شيخة. والملائكة قالت إنك ستحملين ويولد لك ولد يسمى إسحاق، وإسحاق يعيش ويكبر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب. ومع ذلك عندما يولد يكبر وكذا ولا يجد ما يأكل، هل معنى أن ذلك أن الله أهانه؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملك، كما كنا نقرأ في آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك يعني كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، إيش هذه هي العقلية؟ الكفر قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في آية بعدها قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا، وقال في سورة الحجر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإعطاء الله للناس ليس معنى أنها كرامة، ومنع الله للناس ليس معناها إهانة، بدليل أن إمام المرسلين لم يجد ما يأكل، وكان يقول اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فهذا يعقوب أبناؤه جاء وقالوا مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، الحديث ذو شجون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وهذه الفوائد وهذه المنافع. وجزى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله رحمة واسعة، وذلك جعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله بهذه العلوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد
2: مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل قراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. ومع الفصل السابع.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه لأن النفس ظالمة جاهلة والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره ولم تأمر صاحبها إلا بالخير ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم وهو أنها أمارة بالسوء وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام وأن يكثر من الدعاء المأثور اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
0: هذه موعظة توسطت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لتنتهي المرحلة الأولى مرحلة الامتحان والبلاء والسجن والاعتداء والبئر والحسد إلى مرحلة ثانية وهي الفرج والرفعة والثواب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا وصف للنفس. النفس لو تطلق عنانها هذا هو، إذن لا بد أن تزمها، أن تضغط عليها وتعوذها حتى تتعود. النفس لو تتركها بدون أن تأمرها وتلزمها لا تصوم، لا تصلي، لا تذكر، لا تتطهر تركا إلى الدعاء والراحة والسخرية والمزاح والاستراحة والنوم، وزد على ذلك تصير تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء وكثرة الأكل وكثرة الضحك، فهذه كلها أنواع سوء. لا بد أن يأخذ المسلم العصا ليطوع نفسه، امرأة العزيز لما حصحص الحق وجيء بيوسف وجيء بهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا النساء حاشا لله، اعترفنا ما علمنا عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قيل أن هذا الكلام قالته امرأة العزيز، وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام، فلا بد من مجاهدة هذه النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قيل أن هذا الأمر في المجاهدة مجاهدة النفس، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة. تمل كل يوم قيام الليل، تمل كل اثنين صوم، تمل كل يوم الضحى والرواتب والنوافل، تمل. ولذلك ينبغي للرجل الحازم أن يكون أسدا مع هذه النفس، هو الذي يطاوعها لا هي التي تطوعه وتجعله عبدا وأسيرا بين يديها. فتحتاج إلى مجاهدة، وإلا فستبقى ميالة للهوى، ميالة للشر، ميالة للنوم، ميالة للغيبة، النميمة، الأخبار، الاستهزاء، المزاح، عدم طلب العلم. وهي كما قال ذاك الشاعر الضال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع. النفس مثل الطفل الولد الرضيع، لو تتركه دائما يرضع، وإن تفطمه ينفطم. واصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصم. فلا بد من المجاهدة، هذا السبب. ولا بد من الدعاء، لابد من الدعاء. المجاهدة وحدها لا تكفي، والدعاء لا بد له من السبب، مثل ما رأينا في الدعائين السابقين: دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنك تعتقد تلك الاعتقادات الأربعة وهي العبودية والرضا بالقضاء والإيمان بأسماء الله الحسنى وتطبيق القرآن الكريم. عند ذلك يأتي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك. ورأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. تدعو الله للرزق أن يعمر جيبك بالمال وصندوقك بالذهب، لكن تنهض وتذهب وتسير في الأرض وتبتغي من فضل الله ولا تنام وتتخذ الأسباب. وهنا كذلك النفس إن تهملها ستغلبك، فتجاهدها وتتضرع إلى الله، تقول مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والفقر وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: لا أقول لكم، معنى الدعاء لا آتي به من عندي، هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل والبخل والجبن وعذاب القبر، ثم تسأل الله للنفس أن يزكيها لك ربك، لأن تزكية النفوس من الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه الصلاح: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي إليها مآدي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قلت لكم أمس أن الإمام السعدي جعل هذا من الأدعية الضرورية للمسلم، وذكر ذلك في فضل الإسلام، كتابه العظيم فضل الإسلام. فصلاح النفس يكون بهذا، صلاح النفس يكون بالمجاهدة وبالدعاء، بذل الجهد، اعبده وتوكل عليه، عقلها وتوكل على الله. بهذا تزكو النفس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها. من هو الله؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد من البذل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النفس بخيلة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا فوض أمرك لله وقل له: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى ماذا؟ نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. فإتيان التقوى من الله، لكن لابد من أن يراك الله عز وجل. بدأت: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يحبب لك الإيمان،

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan salah satu bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, yaitu bab imatatul adza, bab menghilangkan gangguan yang berada di tengah jalan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
1: آمين.
2: قال الشيخ العلامة الإمام المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الرابع التاسعة، ومنها أن الإخلاص لله تعالى أسبل الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص الله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. العاشرة، ومنها
1: قال رحمه الله تعالى، فصل الرابع، قال: ومنها الإخلاص، أن الإخلاص لله تعالى هو أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر. هذه بغية الإنسان، بغية الإنسان أن يجلب الخيرات ويدفع الشرور، ولا سبيل لذلك إلا

الإخلاص. الإخلاص من الخلوص ومن الصفاء، وهو أن تصفي قلبك وتصفي أعمالك فلا تريد بها إلا الله، لا دنيا ولا سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا منصب ولا مدح ولا إرادة الدنيا ولا خوفا من عدم المدح، فتريد بذلك وجه الله. كم ذكر الإخلاص في القرآن الكريم بلفظه وبمعناه؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. ونحن له مخلصون، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون. أسلمت لله رب العالمين، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، يراد به الإخلاص. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، تراهم سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. واصبر مع نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلا عبادك منهم المخلصين. فالقرآن كما يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين كله في الإخلاص، كله في الإخلاص. إما أنه يأمر بالإخلاص بصريح العبارة، وإما بمرادفاتها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإما بالنهي عن ضده. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإما أن يذكر الله عز وجل جزاء المخلصين في الدنيا والآخرة، وإما أن يذكر الله عز وجل عاقبة الذين لم يخلصوا. فالقرآن من أوله إلى آخره كله في الإخلاص. فرجعت القضية إلى أن المرأة يعيش من أجل أن يخلص دينه لله تبارك وتعالى.
فلا نجاة إلا بالإخلاص. وكم ذكر القرآن الكريم نجاة أولياء الله بإخلاصهم، وأنهم لم يكونوا يريدون إلا وجه الله. وأما في السنة فالعجب العجاب حول الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار دعوا الله بالإخلاص، دعوا الله بالإخلاص. قال كل واحد منهم البار بوالديه يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك إخلاصا لك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الثاني الذي أحسن إلى العمال ولذاك العامل اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الذي ترك الزنا وقد تهيأت له المرأة قال اللهم إن كنت تركت ذلك من أجلك فالدين الخالص هو الدين الصافي. والله اصطفى الأنبياء بهذه الحيثية وهو الإخلاص توحيد صفاء القلب من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والخطير والحقير، حقير بالنسبة إلينا وإلا فكله خطير. فالإخلاص هو أول أمر في القرآن، أمر بالإخلاص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يوحدوا ربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا تعبدوا إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله، كل ما يوحى للرسول صلى الله عليه وسلم خلاصته أنما إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو في الموت وسكرة الموت ويسأل عن التوحيد، يسأل عن العبادة. حياته هو يربي في أبنائه
وقد ذكرت لكم في الحصة الأولى أن في سورة يوسف فقط قرابة 40 جملة كلها في التوحيد، رغم ما فعل أبناؤه ويقول لهم لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أشكو بثي وحزني إلى الله، أعلم من الله ما لا تعلمون. نجح أم لم ننجح؟ نجح. لما حضرته الوفاة جاء أبناؤه كلهم. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام المجدد، يقول كانوا 80 من أبنائه، 80، تصور 80 واحد كلهم على منهج واحد، لا فيهم خارجي ولا فيهم رافضي ولا فيهم صوفي ولا فيهم كذا ولا فيهم، كلهم موحدون، عصوا الله وارتكبوا الكبائر لكن بقوا على التوحيد. ذلك لأن التوحيد كان دأب وجادتها هذا الرجل. لا يتنازل عن التوحيد. جده وهو إبراهيم لم يكن من المشركين، لم يكن عنده الشرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خفي ولا جلي ولا أي شيء. فالإخلاص هو قاعدة الدين. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذا مكان أداة حصر، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب. فالإخلاص هو الصفاء. ضرب الله لنا مثلا عن الإخلاص في سورة النحل، يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام هي إبل والبقر والغنم، كلها تذر الحليب، كلها تذر اللبن، نحلب منها الحليب يوميا صباحا ومساء. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا، من بين فرث ودم لبنا، بين اللحم والدم يخرج ماذا؟ يخرج لبن، يخرج حليب أبيض صافي. نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تعال معي، لو أن عندك ناقة تحلبها ولا بقرة تحلبها ولا معزة ولا نعجة تحلبها، وخرج مع اللبن قطعة فرث أو دم، قيح، دم، لحم خرجت معها، لكن اللبن خلاص تعافه لأن فيه قطرة من دم أو قيح. فلله المثل الأعلى، الأعمال
إن لم تكن خالصة مثل ما يكون اللبن خالصا الله لا يقبله، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المشركين يأتون يوم القيامة بأعمال، قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عامدة ناصبة تصلى نارا حامية. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا الإخلاص هو الصفاء والنقاء. والشرك يتسرب إلى بني آدم، إلى حتى المخلصين، يعني المخلصين يحاول معهم إبليس ولكن لا يستطيعهم. هو اعترف قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ما يستطيعهم، لأن الإخلاص ليس كأن يتدرب الإنسان على نافلة من النوافل فيتعود عليها. قد يتدرب على صلاة الضحى كل يوم يصليها، قد يتدرب على قيام الليل كل يوم يصلي 11 ركعة، يتدرب على الرواتب كل يوم يصلي الرواتب، يتدرب على أذكار الصلاة فلا يقوم حتى يؤديها، أذكار الصباح فلا يقوم من الفجر حتى يؤديها، أذكار المساء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام، الصدقة من المال مما رزقناهم ينفقون. يدرب الإنسان وقد يصل إلى أنه يتطبع على الأعمال الصالحة، لكن الإخلاص بمجرد أن تقبل تجد نفسك قد أشركت. الإخلاص، أئمة كالثوري وابن عيينة يقول: حاربت نفسي أكثر ما حاربتها على الرياء فأراها تعاودني. تعاوده أئمة أجلة التابعين يخافون على أنفسهم من الرياء. كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسادات الأولياء، سادات الأولياء وهم الصحابة كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، سادات الأولياء يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل ما هو الرياء. ويقول لهم: الشرك فيكم، فيهم أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين وعشر المبشرين وأهل بدر أصحاب الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ويقول لهم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يقولون: أوليس الشرك أن نجعل لله ندا؟ قال: الشرك فيكم. أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليله وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فما منا إلا، ما منا إلا كما قال ابن مسعود عن الطيارة:
وهو أشكال ألوان الشرك. ذكر منه الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد من 64 بابا، 64 باب، ذكر 59 نوعا من الشرك. بدأ بمقدمة حول التوحيد، باب كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى، بعد ذلك تفسير التوحيد، من حقق التوحيد، دعوة إلى التوحيد، الخوف من الشرك، ثم بدأ من الشرك كذا ومن الشرك كذا ومن الشرك كذا، 59 باب. الباب الواحد أحيانا يذكر فيه 10 أنواع من الشرك، كلها، كل هذه الأبواب الأصول والفروع منها ينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها. لو تترك بابا واحدا دخلك الشرك، ينبغي أن تحصيها. وتعدها وتراجعها وتحررها وتذكر بها أبناءك وأهلك وعائلتك. ورغم ذلك الإمام محمد عبد الوهاب في آخر الكتاب يقول: وما قدر الله حق قدره. كل هذا وما قدر الله حق قدره، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولن تحصوا، لن تحصوا. والكلام عن التوحيد ذو شجون. يقول بعض السلف: وجدت أن لو قام أحد العلماء لا يحدث الناس إلا عن الإخلاص ليلا ونهارا، ولا يعتبر أمر كثير هذا. لأنك لما تسمع أن نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يذكرهم سوى بالإخلاص ليلا ونهارا، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما كان معهم حديث سوى التوحيد، حتى إنهم ضجوا، ضجت آذانهم وأسماعهم، قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ومن كثرة ما قال لهم عن التوحيد كانوا إذا رأوه هربوا، قال: فلم يزدهم دعائي إلا ماذا؟ إلا فرارا. خلاص، يعني لما يشوفوه جاء من أجل التوحيد. وكانوا إذا أدركهم ووقف عندهم ماذا يفعلون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وماذا فعلوا؟ واستغشوا ثيابهم، رفعوا ثيابهم وغطوا وجوههم، فصاروا لا يطيقون. نفس الكلام، حتى قال لهم:
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم من كثرة ما دعا إلى التوحيد ماذا قالوا له؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال الله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال قل إنما أنذركم بالوحي. وقال قل هذه سبيلي هذه سيرتي هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله دعوة إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو تذهب وتقوم بعملية بحث كم ذكر في القرآن الكريم كلمة عبود الله؟ عبود الله بمعنى وحد الله. وكم ذكرت كلمة لله معنى أخلصوا لله؟ وكم ذكرت كلمة أحسنوا وكلمة إخلاص؟ وكلمة إسلام وكلمات التوحيد كلها حتى كلمة التوحيد المشركين عندما يبعثون يوم القيامة ماذا يقولون؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فكلمة التوحيد من كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقولها لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسبحان الله اليوم جماعات الإسلامية المنتسبة للإسلام زورا وظلما لما تكلم لهم على التوحيد يقول لك التوحيد شيء طيب لكن مش دروك مش الآن خليه شوية حتى ند الكرسي ونستولع الحكم نتكلم على التوحيد. هيهات هيهات لن تقوم قائمة المسلمين إلا إذا دعوا إلى التوحيد ولو بقوا عمر الدنيا وهم يدعون الناس إن لم يدعوهم إلى التوحيد ويكونوهم بالتوحيد فلن يستقيم الناس أبدا. إذا لم تعلق الناس بربهم وتعرفهم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وملكوته وأفعاله وجلاله وجماله وغير ذلك لن يستقيم الناس يبقوا يسبوا رب العالمين ولم لا يعرفوا قدر الله جل وعلا ولا يسجدوا ولا. قالت عائشة رضي الله عنها لو جاء في القرآن الكريم أول ما جاء لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا تسرقوا ما اهتدى أحد. ولكن كانت أول ما نزل آية من المفصل آيات من المفصل أو آية من المفصل
تعني بها آيات من المفصل. المفصل هو الذي يعني القصار المفصل والطوال المفصل والوسط المفصل من القرآن الكريم. هذه من علوم القرآن الكريم، من تقسيمات القرآن الكريم. مثلا القصار المفصل من قاف إلى النس، هذه اسمه القصار المفصل. هناك الطول وهناك الوسط. قصار المفصل كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ليس فيها إلا التوحيد. اقرأ مثلا سورة القمر، اقرأ سورة النجم، اقرأ سورة الداريات، اقرأ سورة ليس فيها إلا التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تريد أن تعظ الناس، عظهم بالتوحيد. دليل الدليل ما هو؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بماذا أذكرهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فجادتنا هي التوحيد. إذا أردنا النجاة علينا بالتوحيد، نجاة في الدنيا ونجاة يوم القيامة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. لن تنال السعادة إلا بالتوحيد. قال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ما معنى أحسنوا؟ أخلصوا. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو موحد وهو مخلص فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والذين هاجروا في الله، والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فحديث التوحيد لا يكاد ينتهي. وحديث الإخلاص

حديث الإخلاص هو أشوق الأحاديث إلى الموحدين، لا يملون منه، لا يمل من التوحيد إلا من ضاقت قلوبهم به. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالحديث ذو شجون، ومن وفقه الله عز وجل شرح الله صدره لقراءة كتب التوحيد، وقد قيد الله لها الفحول من العلماء، وهيأ لها لشروحات متونها الجادة من الأئمة رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإخلاص من أكبر الأسباب لجلب كل خير. وش هو الخير اللي ما هو الخير الذي جلبه الله ليوسف؟ وهو أنه من الخير أنه ابتلاه، من الخير أنه ابتلاه، ومن الخير أنه وفقه للصبر، ومن الخير أن هدى الله به أمة، ومن الخير أن أنقذ به عالم بالتدبير وتعبير الرؤيا، ومن الخير أنه صار آويا لأبويه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ومن الخير أن كانت عاقبته حسنة. قد رأينا أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص النهاية، لا بنقص البداية، البداية كانت ناقصة، بئر وسجن واعتداء، هذه بداية، لكن النهاية صار ملكا يدعو للتوحيد، يقول في آخر الأمر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. جلب كل خير ودفع كل شر. من الشرور التي دفعها الله عنه بالإخلاص، دفع عنه الزنا، بقيت صفحته بيضاء نقية، لا يعرف عنه أنه وقع في الفاحشة، وهذا من أعظم الغنائم، من أعظم الغنائم أن يأتي المرء يوم القيامة لم يمس امرأة أجنبية، والمرأة لم يمسها رجل أجنبي. هذا دفع كل شر، هذا من الشرور، لأن الله تعالى قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء والفحشاء. قال: إنه من عبادنا المخلصين، الذين أخلصناهم، أخلصناهم اصطفيناهم، وأخلصهم الله لأنهم كانوا مخلصين. المخلصين اسم مفعول، والمخلصين اسم فاعل. وهذه تدل على أن يوسف كان مخلصا لله في كل أعماله الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى المخلصين أو المخلصين، أن الإخلاص سبيل الاجتباء وسبيل الاصطفاء. إذا أردت أن يصطفيك الله

ويقربك، تجعلهم المقربين. أنتم كل واحد عنده درجة عند الله، كل واحد منا عنده درجة عند الله، لكن هناك المقربون، هناك غير المقربين. مثلا قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فذكر له أوصاف، وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والكل كلنا يصبو ويجنح ويهفو ويسعى إلى أن يكون من عباد الله المقربين. لأن الله ذكر في القرآن الكريم أن من عباده هناك ظالم لنفسه، وهناك مقتصد، وهناك سابق بالخيرات بإذن الله، فلنكن من السابقين بالخيرات بإذن الله المقربين. فيوسف من هؤلاء من السابقين بالخيرات بإذن الله، كانوا مخلصين فأخلصهم الله له. فمن أخلص لله عمله أخلصه الله وخلصه، أخلصه يعني جعله من أقرب الأقربين إليه، وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو كل شر حسي ومعنوي، حوادث، أمراض، أشرار، مثل دعاء المسلم اللهم اكفني شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، كيد الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فدلت هذه الآية أن المخلص له ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى يجتبيه الله، يعني يقربه الله سبحانه وتعالى. والثانية يخلصه من السوء والفحشاء، أخطر ما في الدنيا، أخوف ما كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. فتنة النساء، كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا. تصور أنت ابن عمر يدعو هذا الدعاء. نعم، كما أن الخليل عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الشرك، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويوسف يخاف على نفسه أن يموت غير مسلم، يقول توفني مسلما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء.
ونوح يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فلو لم يكن في الإخلاص إلا أنك تقرب من الله صير محبوب، صير من أولياء الله المقربين. وإذا كانت فاحشة يصرفها الله عنك. لكان شيئا أعظم شيء في الدنيا، لأن هذا هو النجاة، أن ينجو الإنسان من السوء، من البدع، من الأهواء، من الانتكاسة، من رفقاء السوء، من جار السوء، من صاحب السوء، من ليالي السوء، من أيام السوء. ينجو من المومسات، الزانيات، متعرضات للعفيفين

0: السوء والفحشاء. والسوء باب عريض، ميتة السوء قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. واصرف عنهم السيئات. ملائكة هذو المقربين الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون لمن استقاموا، لمن تابوا إلى الله واستقاموا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تقول: وقيهم السيئات. قيهم السيئات. تفضل.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: العاشرة، ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال: هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه. قال تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه. قال تعالى: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما، حيث قالت: الآن حصل الحق، أنا راودته عن الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود السواء في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية.
0: نعم. قال: ومن الفوائد التي في هذه السورة العمل بالقرائن، الدلائل، الإشارات. هناك الدلائل الصريحة، وهناك من العلامات والإشارات ما يستفاد منها استنباط الأحكام. أحيانا في حديث واحد يستنبط منه العلماء عشرات الفوائد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الذي يسمى مفتاح دار السعادة، هذا يوصي العلماء بقراءته، لأنه جميع الفوائد العقدية والتزكية وغير ذلك مأخوذة من هذا الكتاب هو ومدارج السالكين. الحقيقة أن كل كتب ابن القيم فيها هذه الفوائد، لكن هذا الكتاب مفتاح دار السعادة وثلاث مجلدات حري بالشباب أن يقرؤوه، ولو لم يفهموه كله لكن يقرؤوه، فسيستفيدون فوائد كثيرة، لأن هذا العالم رباني يعلم الناس بصغار الأمور قبل كبارها، وهو من أبسط يعني الكتب عبارةً.

0: هذا الكتاب رحمه الله للإمام ابن القيم فيه استنباط الأحكام، في استنباط الأحكام من آية واحدة استنبط 120 فائدة، آية واحدة استنبط منها 120 فائدة، ألف فيها كتاب، وفي ثنايا الكتاب ذكر فوائد. هذه الآية ما هي؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية استنبط منها 120 فائدة، ومنها ومنها ومنها وفيه وفيه وفيه وفيه من الفوائد. وهذه لا تكون إلا للسلفي، هذه لا تكون يعني لا يستفيد منها إلا وما يتذكر إلا أولو الألباب كما قال الله تعالى، وما يتذكر إلا أولو الألباب، لأن هناك من الناس قال الله تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهم كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. تجدهم يذهبون إلى كتب الفكر وكتب الضلال ولا يستفيدون من كتب السلف، ولذلك ابتعدوا عن كتب السلف، عن منهج السلف وجادتهم، جادة السلف. كذلك الأحاديث لما تقرأ في فتح الباري وغيره من كتب الأحاديث شرح حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تجد العلماء يستنبطون علوما وفهوما من القرائن. مثلا هناك حديث في البخاري، في صحيح البخاري، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على أبا عمير. أبا عمير هو أخو أنس بن مالك، أخوه أبو عمير. هذا كان يربي نغير، عصفور طير صغير في قفص، وكان يعتني به ومرض، كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يسأله عن حاله، هو ولد صغير، يقول كيف حال النغير. يوم من الأيام قال له يا رسول الله مات النغير، خذ يبكي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عزاه على ذاك المصاب الذي أصيب به. في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. استنبط منها أحد العلماء 85 فائدة، الذي يكون ساذجا ومحدودا يقول من أين هذه الفوائد، أنا لا أرى ولا 5 فوائد في هذا الحديث. لكن حينما تصير تسمع بالقرائن، القرينة لأن كذا لأن كذا، كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني حتى العلماء يستنبطون من أحاديث أحكاما، وفيه جواز كذا وفيه استحباب كذا وفيه تحريم كذا وفي الحديث كذا. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرجت امرأة العزيز من بيتها ويوسف هارب قالت ما جزاء أي من فعل من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد، هنا الشاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، سكن قد من قبل. فصدقت وهو من الكاذبين، لأن إذا كان قميصه قد من قبول من القدام، بمعنى أن هي كانت تهرب وهو يدافعها، وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين. فأخذوا بهذه القرائن. فحكم هذا الشاهد العدل بالقرينة، فتبين أن امرأة العزيز هي المراودة، فهذا فيه شاهد على الحكم بالقرائن، وهذا باب عظيم. كثير من أحكام الإسلام حلال والحرام والمستحب والمكروه والمباح وغير ذلك استنبطت من ليس فيها صريح العبارة وإنما بالقرائن. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه، هذه لها قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام اتخذ حيلة، فقال لهم في المرة القادمة ائتوني بهذا الأخ الحادي عشر، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وهم تحمسوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وذهبوا عند أبيهم وراودوه وقالوا يا أبانا منع منا الكيل والجوع سيأخذنا وغير ذلك، ولا بد أن ترسل معنا أخانا نقتل يعني نزداد كيل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا البضاعة ردت إليهم، وجدوا الدراهم والمال رد إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد من فوق هذا؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا يعني نجلب طعاما لأهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير سيصير عنا، لأن الأزمة كانت على أشدها. فهو أخذ رد معاهم وقال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن تأتيكم يعني شيء فوق مشيئتكم إلا أن يحاط بكم. فأخذ محتسبا، قال الله على ما نقول وكيل، وقال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، لأنهم كانوا على مستوى من الجمال خاف عليهم العين. وقال لهم أنا ما أغني عنكم رغم أن ابني أني حفيد الخليل، لكن ما عندي شيء أغنيه عنكم. وجاءوا عند يوسف وجاءوا بأخيهم بنيامين، ويوسف استقبلهم بل عانقهم واحدا واحدا، وهذا ليس من العادة، ليس من العادة أن الملك يعانق يعني ناس فقراء محتاجين، وهو كان مشتاقا لأخيه الذي هو شقيقه بنيامين. بنيامين من أبيه وأمه والآخرون من أبيه فقط. فلما عانقه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فأعطاهم معلومات كبيرة في عبارة قصيرة، وقال له يعني كأني سأقوم بخطة لتبقى عندي وأنت أظهر الموافقة. فجهزهم، أعطاهم 11 بل 13 حمل بعير، 13 بعير محمل، 11 حق ال 11 واثنان حق الأب والأم، وجعل الصواع الذي به يكال الحب جعله في رحل أخيه، وفيه شعار المملكة، شعار المملكة صورة الملك، ولعله من معدن غالي، ثم يعني خرجوا ذهبوا بما فيهم بنيامين ذاهب معهم. فلما تقدموا بعض المسافة أذن مؤذن، يعني ناداهم مناد: تعالوا أيتها العير إنكم لسارقون. فعادوا برحالهم، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، صواع الملك سرقتموه. قالوا: نفقد صواع الملك. ولما قال أيتها العير إنكم لسارقون، ماذا يريد؟ هذا من المعارض، معنى سارقون سرقتم يوسف، سرقتم يوسف، هم ما سرقوا الصواع. وهم لما سألوا قالوا: ماذا تفقدون؟ ما قالوا: ماذا سرقنا. أنا ما زالت القضية لم يتهمهم بشيء ولم يكذب. قالوا: نفقد صواع الملك. إنكم لسارقون، أنتم سرقتم يوسف من أبيه وأخذتموه، ولم يصرح لهم بذلك. نفقد صواع الملك. ثم عظم لهم الأمر: لم من جاء به فله حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا سألهم سؤال، قال: فما جزاؤه، ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني عندكم في فلسطين في القدس في دينكم لما يسرق واحد بماذا تعاقبونه؟ هذا الحيلة من أين أتى بها يوسف؟ قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. الله هو الذي وفق يوسف لكي يأخذ هذه الحيلة، وإلا يوسف ما يمكنه أن يستنبط هذه الحيلة. قال: كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لأن يقول هذه المقولة. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ماذا عندكم أنتم عندما يسرق واحد في بلدكم، ماذا تفعلون له؟ بماذا تعاقبونه؟ لأنه لو عاقبهم بدين الملك بالنظام مصر ما يمكن أن يأخذها بنيامين، لكن وفق لأن يعاقبهم بعقوبة فلسطين. قال ماذا ما يعني ما هو جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد عنده فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يعني هذه عقوبة للذنوب، الذنوب لها عقوبة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ترك أخاه الأخير، الأول ليس عنده شيء، الثاني العاشر الحادي عشر، فتحوا المتاع وجدوا عنده الصواع. قالوا إذن هذا نأخذه عندهم في فلسطين، عندما يسرق واحد يولي عبد، يصير ماذا؟ عبد رقيق سجين. نقف هنا لأن الغرض هو العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. ما هي القرينة؟ القرينة وجد عنده الصواع، وجد عنده الصواع. تتمة للقصة والفائدة أن إخوة يوسف قالوا كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه في حكم الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. زادوا فوق ذلك ماذا؟ قالوا إن يسرق هذا بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يعنون من؟ يوسف، معنى هو ملك وآذوه. قالوا إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل، يعني كان بإمكان يوسف يقول لهم ما اسم أخيه الذي سرق؟ يقول يوسف. قالوا من هو يوسف؟ أنا هو يوسف، إذن أنا سرقت. لكن ماذا أصرها يوسف في نفسه؟ ماذا أصر؟ يعني لو كان واحد منا يقولها لهم، لكن يوسف أصر الكلمة. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالها لهم؟ ما قالها لهم، وإنه قالها في نفسه، فأصرها نفس يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ما قالها لهم ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني فيكم شر كبير والله أعلم بما تصفون. يعني لولا شوف الصبر العظيم والحلم، يعني لو كان واحد غير في تلك اللحظة يدخلهم السجن ولو إخوته ويعذبهم، لكن حلم عليهم. ولنا وقفة كما قلت لكم يوم كامل نكلم على هذه القضية على الحلم، لأن غرضنا أن يكون الحلم بيننا وأن نقتدي بيوسف وأن نقتبس من سيرته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكان الله أعلم بما تصفون. الشاهد أن العمل من العمل بالقرائن، كون يوسف عليه الصلاة والسلام عمل بالقرينة. ما الذي يدل على أن بنيامين سارق؟ هذه اتفاق ما بين يوسف وبنيامين. هذه تجي الشيخ يبين كيف هذا المتبادر إلى الدين، كيف يقول سارق؟ قال هذا اتفاق ما بين بنيامين ويوسف عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ نص ساعة.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى الهادية عشرة: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي الأقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم: تبدى له جبريل في الهوى، أو تبدى له يعقوب عاضا على إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنأ من فجوره، فكلها باطلة. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنكيس للأنبياء، محذور في ذلك. فإن الهم والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جراء، أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء ثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد أو يبتعد عن أسباب الفتن. ويهرب منها قبل وقوعها، لأنها قد ترديه. ما معنى ترديه؟ التردي هو السقوط من الأعلى، والمتردية متردية النعجة ولا الشاة التي تسقط من السطح أو من الجبل فتموت، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أسقطكم في بئر جهنم. فلا ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يفتح المواقع الموبوءة الملوثة، فإذا فتحها فقد فتح على نفسه باب الشر، لأن الدخول هلك. ولا يذهب إلى المواقع وديار الفساد، دار الفاسقين. ومن دار الفاسقين اليوم المواقع الإلكترونية والمنصات وما في الذكاء الاصطناعي من الشر. فيهرب منها مثل ما هرب يوسف. كيف؟ ما الذي يدل على أنه هرب؟ القرائن، أنه أخذت بثوبه من الورع هرب. واليوم جدير بأن ينصح المرء لنفسه بالهروب من هذه المواقع ويتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. وإذا كان أبا أو أما يتقي الله في أولاده، لأنه لو غشهم لا يجد ريح الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح عرف الجنة. اللي كلفه رب العالمين برعاية رعية، ايش معنى رعية؟ عنده أولاد 5 ولا 10 ولا 20 ولا غير ذلك، يوم القيامة يأتي. وكان هذا الشخص ما نصحهم وتركهم واشترى لهم الجوالات والهواتف والتلفزيونات وغير ذلك، وغض البصر وذهب يصلي وتركهم يتفرجون وغير ذلك، ولم يقل لهم شيئا ولم ينكر ولم يحذر ولم يوصي وغير ذلك. هذا غاش، هذا غشاش. يوم القيامة لا يجد عرف الجنة، العرف ريحة الجنة لا يجدها والعياذ بالله. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته المرأة هرب، فوجد الأبواب قد غلقت، وغلقت الأبواب بدليل أنها قدت قميصه من دبر. وأما قول الله تعالى: وهم ولقد همت به وهم بها، بعض الناس هروبا من الطعن في يوسف قال هم بها بالضرب، هذا ما كاش منه، لم يرد في القرآن ولم يرد في التفسير. وبعض الناس قالوا إنه رأى يعقوب في الصورة عاضا على إبهامه، ما كاش منه. وبعض الناس قال إنه رأى جبريل ليس منها، وإنما هم مثل ما قلت لكم لما يكون مثلا الإنسان عطشان في رمضان، في رمضان عطشان وأمامه ماء عذب بارد، النفس تهوى الماء البارد. لكن لو بقي هو وحده في بيت مغلق لا يراه أحد، لا كاميرا ولا صورة، يشرب؟ ما يشرب. لما؟ لأن النفس تهوى وهو يزمها ويبعدها ولا يأكل. بل لو جاء الناس وضربوه من أجل أن يشرب ما يشرب. لو قالوا له نضربك، بعض الناس يقول له نقطع رأسك واشرب، قل ما أشرب، مع أنه الشرب ليس كفر، ولكنه العزيمة أن لا يشرب. والمسلم وحده في بيت وأمامه الماء الرقرق ولا يشرب، لكن نفسه يعني تتمنى، ولكن هو يزمها. فيوسف رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ هو الإيمان، هو الإخلاص، هو الصدق، هو الصبر. هذا هو البرهان. فالمرء لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، والمؤمن مفزعه وكهفه هو الإيمان في كل الأحوال، في السراء والضراء، في المصائب والسرور. الناس في السرور عندما في السراء، الغناء والخمر والرقص والاختلاط والتصوير والمخدرات وغير ذلك، وفي الضراء العويل والصراخ والكفر والسب وقتل النفس وغير ذلك. والمسلم لا، من في السراء من الشاكرين وفي الضراء من الصابرين. فالهم هو خطرات عارضة، عروض يسيرة تأتي هكذا، مثل ما مثلت لكم علماء مثلوا، أنا مش لست أنا الذي أمثل هذا، علماء هم اللي مثلوا بأن هم بها مثل ما يهم الإنسان بالماء البارد. في اليوم يوم الصيام الشديد الحر، أما هم امرأة العزيز هو هم إصرار، همت به بأن توقعه في الزنا، ولذلك قالت لئن لم يفعل لا، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا، وقالت لزوجها إما أن يسجن أو عذاب أليم.

0: يمثلها الإمام السعدي رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث، يقول أن الإنسان الذي أراد أن يعمل سيئة هم بسيئته ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. متى تكتب حسنة كاملة؟ لما يتركها لله. أما إذا جاء يسرق فوجد الكاميرا فلم يسرق، تكتب له ماذا؟ سيئة كاملة. أو جاء يسرق فسمع خشخشة، ممكن الخشخشة يكون فأر ولا جردان تحرك، فهو ظن أنه صاحب البيت، يمكن قط ولا كلب ولا غير ذلك، فهرب من الكلب. ولذلك جاء في الحديث تركها من أجل مخافتي. وفي الحديث إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، فهو يقضي بعلمه في ماله، يتصرف في المال بالعلم. ومقابل له رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت كذا وكذا، فهم في الأجر سواء. يعني يوم القيامة سيأتي كثير منكم من عموم المسلمين، يأتي يوم القيامة ويجد أنه بنى مسجدا، أنه حفر بئرا، أنه أقام دورة، أنه مول دروسا، كفل طلابا وغير ذلك، وهو لم يفعل ذلك. من أين أتاه ذلك؟ هو كان فقيرا، فقير في الدنيا، ليس له قوت يومه، لكن يقول لو أن عندي المال لا أقمت دورة ولا مولتها ولا دفعت الطعام الذي يأكله الطلاب ولا سددت التذاكر التي للطلاب الذين يأتون من بعيد ولا كذا ولا كذا، ولا أتيت بشاحنات من الطعام، ولا حفرت بئرا، ولا سقيت ماء. هذا نوى ذلك، أهم بالحسنة. والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنة. ماذا فعل هذا الشخص؟ ماذا فعل؟ خاف يوم يقوم أمام الله مقام ربه، خاف يوم يقوم. زدنا واحدة ولا اثنين؟
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية عشرة: ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. الثالثة عشرة:
0: قبل ذلك يوسف أوتي جمالان، أوتي جمالين. الجمال الأول هو جمال الظاهر، كما قلت أنه أوتي شطر الحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رأيت يوسف عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى يوسف، قال رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن. نصف هذا جمال الظاهر. وجمال الباطن أين هو؟ أن المرأة، امرأة العزيز، راودته عن نفسه وراودته النسوة عن نفسه وكادت له النساء بل والرجال، فماذا فعل هو؟ استعصم. استعصم معنى تمالك نفسه وأصر أن لا يغضب ربه وأصر على إرضاء ربه والبعد عن الزنا، رغم ما تدعو نفسه، نفس البشرية، إلى ذلك فاستعصم. فهي وصفته بأنه استعصم، فهذا جمال الباطن، نسأل الله من فضله. نعم.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله 13: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب، مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله. فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور.
0: نعم، يوسف عليه الصلاة والسلام لم يأتي بذلك العفة، العفة التي أوتيها لم يأتي بها بنفسه، وإنما بالافتقار، بالالتجاء، بالاستكانة لله عز وجل، بالتضرع لله عز وجل، ويقول: يا ربي إن لم تعصمني سوف أكون من الجاهلين، سوف أصب إليهن، أدركني يا ربي، توكلت عليك، ليس لي إلا أن تنقذني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فيقول الشيخ رحمه الله أن يوسف عصمه الله تبارك وتعالى بسبب وعبادة. السبب هو أنه تمالك نفسه، مثل أنت تكون أخذ الجوال فتعرض لك صورة، فماذا تفعل؟ تمحو تلك الصورة، تبعد تلك الصورة، وتقول: يا ربي، مثل ما يعني يريد شخص أن يقتلك، هي نفس الشيء، شخص يريد أن يقتلك ماذا تفعل؟ تهرب، تقول: يا ربي احمني من هذا. كذلك ما في الجوال يريد أن يقتل فيك الإيمان، فماذا تفعل أنت؟ تغلق الجوال وتقول: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أرجوك يا ربي أعصمني. فلا بد من السبب والتوكل، السبب والتوكل، ما تخلي الجوال مفتوح وتقول: يا ربي أعصمني، أنا ما يمكن، لا بد من السبب والتوكل. فيوسف هذا الذي فعل، استعصم ودعا الله، استعصم يعني تمالك نفسه وهرب وأصر وقطعت قميصه من دبر حتى وصل إلى أنه خرج من البيت، ولما رأى الإسلام دعا الله عز وجل. استعصم، غالب نفسه، وهذه فيها صعوبة، لكن بمجرد يراك الله عز وجل فعلت خطوة يعينك، أما أن لا تفعل وتريد أن الله يعصمك إلا أن يشاء الله. فلا بد من مجاهدة النفس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بذل الجهد يهديهم الله سبلهم. أما من تمنى على الله الأماني وترك الأسباب هذا لن يرى الفلاح. ولما دعا يوسف بهذه الدعوة جاءت الإجابة فورا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله تعالى: فاستجاب له ربه. جاءت الإجابة فورا. والفاء في اللغة العربية للتعقيب والفور، هي حرف عطف، والغرض منها الغرض البلاغي هو التعقيب والفور، أن تأتي عقب الشيء وفورا. مثلا تقول: دخلت فسلمت، ما تقول دخلت ثم جلست ثم سلمت، وإنما دخلت فسلمت. يسلم ما يرى جماعة، بمجرد أن يراهم يسلم. كذلك يوسف بمجرد قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو ماذا؟ السميع العليم. ختمت ختم الآية بهذين الاسمين، فيهما عبرة للمؤمن العابد أن يتعبد بهذين الاسمين ويرجو الله ويرجو رحمة الله بالتوسل إليه بهذه الأسماء، أنه سميع لجميع الأصوات، وسع سمعه الأصوات، عليم بالخبايا، عليم بالنفوس، وعليم بما يصلح لك من الحلول. وبهذا نأتي إلى نهاية الله.

0: لك من الحلول. وبهذا نأتي إلى نهاية الفصل الخامس هكذا. الفصل الرابع. الآن نأتي إلى الفصل الخامس إن شاء الله تعالى، وهذا يكون غدا إن شاء الله تعالى صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب.

0: ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه يعقوب وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها فأعانه الله وأيده بروح منه وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس عفوا الفصل الخامس الفائدة الرابعة عشر ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره إيمان كامل يقين طمأنينة بالله وبذكره قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلا بذكر الله تطمئن القلوب لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن والله يقلبها كيف يشاء فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله مستحيل حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون ولذلك قال عمر إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف وقال بعض السلف إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب فنقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات سجن كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل أخذ من أبيه رمي في البئر اشتري بيع كعبد صار في القصر اعتدت عليه امرأة العزيز ثم تكالبت عليه النسوة ثم أدخل السجن أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه، ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور، يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله، ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة، وأدرك تكبيرة الإحرام، وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك، على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه: إنا لمدركون. فموسى مو كما سائر الناس، قال: كلا، مطمئن، مع أن فرعون بقي له بضعة أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادة، تجدها أكثر ما ذكرت، ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بنا بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض، ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتيه المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال، القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد استجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون. الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهي، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
0: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العادلة والآجلة.
1: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صلب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود، لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربك، وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر، يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذى خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمته، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر، قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة، ويوسف من إخلاصه، هنا الشاهد يا أخوانا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب، عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون سبع سنين دئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني سبع سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون سبع سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي سبع سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل أربع وجبات، بدل أربع وجبات: فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها: مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد سبع سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة، وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفا من اللوم، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته
فالانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد الفلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لأني شيء لأني كونه مبتدع، لا، فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيها بسوء، طعن فيها، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله

لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا.

0: واحيانا هذا مهم جدا، احيانا صاحب القضيه يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يفورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك، هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت، عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طرب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية لا حرج في ذلك. ليظهر براءته يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، أنا دخلت

0: أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يسجن، لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه، خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا، مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، نكرة في سياق النفي، من سوء لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركه. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الفصل الثالث ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والقربات.
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير يعني لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجد وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به. فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة، فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز. تبينت عظمته يوسف. يعني يوسف أيها الإخوة الكرام، يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه، وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله، وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك، وهذا الخباز قتل، والثانية أن النسوة برأته، ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف، وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا، فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام، فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام البلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد هصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم، ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، أزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير للواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نقتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختبرنا فتقان.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة، لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: يكفي هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار، حطب أشجار يشعلها، فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فقد يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة. فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة. قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية، فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد، يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة، تقول بقي منها إلا الكتف، يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها في أم من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة، أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها، بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأنه رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق، الإيمان هو التصديق لغة، شايف؟ والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه، أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك، يعني وتؤمن بها، بمعنى أنك تنقاد ما شاء الله، تعمل بها هكذا ما شاء الله، وتطبقها وتسلم لها، كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر، يعني لما يصح الحديث لا حديث مع الحديث، إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار هذه قرأنا يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس، وأشار هنا يعني لا يقال يعني بعد سماع الأحاديث، بعد معرفة الأحاديث، بعدما تبلغك هذه الأحاديث لا تعقب ولا تعلق هكذا، ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك أو كيف هذا، لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح، ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه، أي هذا المنهج هذه الطريقة، مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام، ولا يضرب له المثل، ولا يصح القياس فيه، ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه، ويدخل في ذمه والنهي عنه، أي في ذمه والنهي عنه، مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار، كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم، حيث قال رحمة الله عليه إياكم والبدع، انظروا إياكم والبدع. فقيل له يا أبا عبد الله وما البدع؟ ما المقصود لما قلت إياكم والبدع؟ ما الذي تقصد؟ أو فسر لنا، بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع. فأشار بارك الله فيكم، قال يعني يريد أن يفسر لهم، قال أهل البدع أي هؤلاء البدع أريد بها أي الكلمة والجملة، أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم. قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة فإنك تصبر عليها ما شاء الله، وتصبر نفسك بها أيضا، اصبر نفسك عن السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق والقول الصواب هكذا، عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم بهذه الأخبار يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا يعني، وإمرارها إقرارهم أولا إقرارهم لها، بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها هكذا الأولى، هذا هو أي نصوص الشرع. فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. لأن بعضهم قال والله نفرق، لا ما تفرقوا، من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس هذا منهج أهل الكلام ومنهج أهل الباطل ومنهج أصحاب البدع ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها بأن صحة الحديث إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به قل لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، لأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص وأن يسير خلفها وأن يسير معها وأن يكون متبعا لها وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض يعني هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، لا يجوز أصلا. مثل ما تقول أنت في النص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك، لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف. انظروا. ولهذا كانوا يقولون فقالوا نمرها كما جاءت، رأيتم نمرها كما وردت كما ثبتت كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول، يعني مكحول الشامي، والزهري يعني ابن شهاب الزهري، يقولان يعني ينصحان بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، ولا تناظروا ما يحصل لا مناظرة إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة، العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش، كأنك تقول أنا عالقة بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي، لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم، بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت. المهم، ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف، أي كيف وكيف وتكيفها بشيء، ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه. ثم: ولا يصح عن أحد منهم، أي السلف رضوان الله تعالى عليه، خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح، خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا، بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا، ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناقش يناظر، كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقل في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإمام لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة، معرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر ما دام المعرفة فقط، أي الاعتقاد بالقلب، يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إمام أبي بكر كإمام يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين، بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك. يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده، ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام، كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء، ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل، يعني كأنه حكم عليه، شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ، ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا يعني بل ينسى، يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقس عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله نموذجا أو مقياسا أو شيء، هذا المجال لا يصلح، لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال، وكذلك القياس أيضا، وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه، قال لا يجوز إطلاقا، ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان، كما ذكرنا إنما هو التصديق والإيمان بها. ومراده بها أي إعادة ذكر التصديق، يعني بالأحاديث الواردة في باب الإيمان بالقدر ومن الإيمان بها، يعني بمعنى تقرير وتأكيد هذا الأصل العظيم في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية الواردة في مثل هذه المسائل العقدية، وذلك بالإيمان بها كما قال المصنف رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان بها. ذلك لأن التصديق والإيمان يتضمنان هكذا، ويعنيان كذلك، يعنيان الإقرار مع الإمرار للنصوص على ظاهرها. إذن ولهذا كما ذكرنا أشار إلى هذا المبدأ العظيم، فيكون مقرا بها ويمرها ويؤمن بما دلت عليه. وهذا إذن يا إخوان ما أراده المصنف من خلال إراده لهذه العبارة وتكريره لها لما لها من أهمية، وفي هذا إشادة وتنويه بما كان عليه السلف الصالح ومن تبعهم في هذه المسألة، أي الباب حيث وردت ونقلت بل رويت فيها آثار وأخبار كثيرة، وهي واردة بصورة متظاهرة ومتكاثرة ومتظافرة. نذكر على سبيل المثال ما رواه الدارقطني رحمة الله عليه في الصفات، أي كتاب له رسالة جميلة جمع فيها آثارا ومسائل واردة في هذا الباب، أي الصفات، بسند حسن عن العباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم ابن السلام ذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره وأين كان

0: قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا الحديث قبل قليل، قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ. انظروا حتى يضع ربك عز وجل قدمه فهي تقول قط قط هكذا، وأشباه أي أمثال، يعني بذلك أمثال وأشباه هذه الأحاديث. قال هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها. ولكن إذا قيل كيف هكذا وكيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا، أي من السلف ولا سمعنا أحدا يفسره، يعني عدم تفسيره التفسير الباطل أي التأويل، لا نؤوله. المراد بالتأويل المذموم ما هو؟ لأنه حتى كلمة التأويل تعني التفسير ولا لا لغة، لكن لم نقصد من معاني التفسير التأويل. لكن لما نذكر التأويل في سياق الذم، كما ذكر ربنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة عفوا وابتغاء تأويله، ولا لا، يعني يريدون التأويل المذموم، هذا الذي صرف اللفظ وحمله على غير ظاهره إلى معنى آخر بتكلف وتلفيق وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. وهذا الذي كان قال وإذا قيل كيف وضع وكيف ضحك، قلنا لا نفسر، لا يعني لا يفسر هذا، ولا سمعنا ولم يرد ولم يعني يصلنا ولم يروى ولم نسمع أحدا من أئمتنا الذين يتبعون في أقوالهم والذين يقتدى بهم في منهجهم وطريقتهم وهديهم، ولا أحد سمعنا يذكر هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم بارك الله فيكم. يعني كما قلنا بالتفسير إنما يعني عدم تفسيره التفسير الباطل المتعلق بالكيفية مثلا هكذا، لا تفسير الصحيح، وإمرارها كذلك على ظاهرها وقراءتها على وجهها، وقراءتها على وجهها أي قراءة ثابتة، قراءة صحيحة، قراءة أصلية، أي ضبطت القراءة ضبطا جعلك لم تلحن فيها ولم تخطئ فيها ولم كذلك تحرز منها ولم يحصل منك حتى التصحيح أيضا. قال إذن قراءتك هذه الصحيحة تعد تفسيرا لها، تكفي. بارك الله فيكم. وذلك بالإيمان كما قال، هذه قلناها. نعم بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى شيء، وماذا قال؟ ومن لم يعرف هكذا ولا يا إخوان، ومن لم يعرف هكذا، هذا قول إمام أحمد. أعد قراءته، مش عليه، أما ما عندك؟ عندك اقرأ. نعم أرفع صوت. ما عندك، عندك الميكرو خلاص. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رسالة أصول السنة، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان.

0: به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
1: بارك الله فيك. إذن هنا يريد المصنف رحمه الله، يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا تحرير، يعني صراحة، وتفسير ما قرره فيما سبق من قوله، يعني في التعامل مع النصوص الشرعية النقلية والسمعية الواردة في مسائل لا مجال للعقل والاجتهاد فيها أو الاجتهاد في مواردها، فأشار إلى ذلك مستهلا الكلام فيها بقوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث هكذا ويبلغه عقله كذلك فقد كفي في الحقيقة، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، بمعنى لا يعني يشغب ولا يشوش على نفسه وعلى غيره يزعم أنه أوتي فصاحة وأوتي قدرة وملكة ووسيلة لفهم هذه الأشياء، بل لعله يرى فيه أو يسمع ويجد فيه بعض الألفاظ هكذا، بعض العبارات هكذا. إذن قال: نبت عن الأسماء، وكأنه وفي وجاءت في نسخة نأت عن الأسماء هكذا بعيدة، يعني كما يقولون، واستوحش، حتى المستمع يستوحش منها، ليس تجازف وتقول هذا الحديث غير ثابت، استغفر الله، أنت درست الحديث من الناحية السندية، تأكدت من عدالة رواته، يعني كونهم عدولا، ومن ضبط تلك الرواية، أي الرواة ضبطوها كما ينبغي، وأنه هذه الأحاديث لم تأتي مثلا منافية ومعارضة وبخلاف ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، نقول والشاذة كونها جاءت كما يقولون، يعني وما خلف الثقة فيه الملا فهو الشاذ، أو كذا ولا لا، يعني شاذ لا، وحتى أي علم فيه ما تستطيع أن تعلله أو أن تثبت وتدرك وتجد علة، لأن العلل قد تخفى على العوام، لا يعرفها إلا العلماء، وخاصة العلماء الذين، يعني الأفذاذ كما يقولون، الذين يعرفون كيف يدركون ويعللون ويعرفون إلى غير ذلك العلل، لأن العلة هي سبب خفي يقدح في حديث مثلا ظاهره السلامة منه، أنت لما ما ينهى لك شيء، لكن هذا علماء الحديث لم يقدحوا ولم يتكلموا ولم يضعفوا من سنده شيء، بل أثبتوا صحته، قال رواته ثقات كما ذكر، وأسانيدها صحيحة ثابتة قوية، إذن فليس لك يا عبد الله أنك تتصرف من تلقاء نفسك، ولهذا يعني بذلك أن من أدرك وعلم تفسير تلك النصوص ومعانيها بوجه وصورة صحيحة، أي تفسيرا صحيحا مستندا ومستمدا كذلك، أي مستندا ومستمدا ذلك من آثار السلف، يعني تفسير هذه النصوص جاء به ليس من تلقاء نفسه، إنما قال شرح هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة، يذكر تابعيا أو صحابيا، فيستطيع أن يستأنس ويستشهد بذلك التفسير الذي ذكره يعني السلف الصالح، أما أن يأتي هو بنفسه فلا يجوز هذا سبيل وهذا منهج وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين بحسب أهوائهم وبدوافع من أهوائهم ودواعي كذلك من محض أهوائهم وشهواتهم يسيرون ويصيرون إلى هذه النصوص فيتلعبون بها ويعبثون بها ويغيرونها ويزيفوا ويحرفونها إلى ذلك من سوء ما يعملون عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، فلما كما قلنا يعني الإنسان يكون مستندا كما قالوا جائما وأبدا، إن كنت ناقلا هذا نطالبك بصحة هذا النقل، من أين نقلته وعمن نقلته ومن أنت. حقا لو كنت مثلا تروي وتسند كما قيل قديما، من أسند برئت ذمته والعهدة على القائل، لكن أما أن تأتي به من نفسك هذا كما يقولون كذب على الله وكذب على رسوله، والله نهى عن الكلام في دينه بمجرد العقل أو بالجهل المركب، لأن الجهل لما تدرك شيء خلاف الدليل وخلاف الواقع والحقيقة يعد شيء جهلا مركبا، وعدم إدراكك لذلك الشيء وفقا ويعني مصداقا لهذه النصوص يعني يعتبر كذلك جهلا، وإن كان بسيطا كما يقولون لم يكن معقدا أو مركبا. ولهذا بارك الله فيكم، إذن فعليه الإيمان والتسليم بها ولا يرد منها نصا ولا أثرا، بل القبول الحسن والإقبال الأحسن اقتداء واتباعا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب. قالوا سمعنا وأطعنا، أي إيمانا وتسليما. ينبغي التنبيه والتذكير بكون النصوص الشرعية ليست حتى الإشكال، إذا نجد بعض النصوص فيها إشكال ليست على كل الناس هكذا ولا لا، فنجد الذين يستشكلونها ممكن هم أنفسهم الذين يستشكلونها، يعني لم يقرؤوها كما ينبغي، لم يفهموها كما ينبغي، اضطربت عقولهم لما قرأوها، حملوها على محمل آخر ووجه آخر ومعنى آخر وينظرون ماذا. لهذا كما قلنا ينظرون ما قول السلف، وتجد هذه الأشياء قد يدرك فلان ما لا يدرك علان، قد يدرك زيد ما لا يدرك عمرو. ولهذا تجد هذه النصوص ليست مشكلة على الناس جميعا، إنما قد تشكل يعني بعضها على البعض كذلك بعض، لكن أنت تعمد إلى النصوص جملة وكلية تطبق عليها قاعدة وهمية أو شيطانية تقول هذه النصوص لا يجوز العمل بها لأنه سنفسرها أو لأنه يتبادر إلى عقولنا وفهومنا أن الله كذا، أنك لا لا لا لا يا أخي، منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل يثبتون وينفون، إثباتهم ونفيهم ليس أصلا بالعقل والاجتهاد والتخمين والرأي وما إلى ذلك، أو القياس والتمثيل كما قال ربنا ولا تضربوا لله الأمثال، لا لا، إنما هم أصلا في يثبتون هذه النصوص ما دام ثابتة، إذا ثابتة فهي حجة ما دام ورودها صحيح ودلالة ألفاظها كذلك ما شاء الله، فإذا معناه ينبغي حمل يعني إثباتها وإمرارها على ظاهرها، لكن طبقوا القاعدة التي لا لما ولا كيف، بمعنى كما قال أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد نفسه وغيره لما قالوا نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من يعني في السنة النبوية الصحيحة هكذا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. هذا منهج وقاعدة في مسائل الأسماء والصفات ولا لا؟ حتى أنك إذا أثبت ذلك تنفي التشبيه، لا تشبه صفة الله بصفة المخلوق، لأنك ذكرت القاعدة. فهذه القاعدة لأنه كما ذكرت لكم وغالبا ما أكرر، يعني هذه قاعدة دائما نستصحبها ونجدها عندهم وإن لم نجدها نظريا نجدها تطبيقيا. مثلا في الصفات الأسماء والصفات نلقى من عطلوا ومن جسموا ولا لا يا إخوان، شبهوا ومثلوا، صح ولا لا؟ نجد هذا. فأهل السنة يعني أثبتوا ما عطله الغير ونفوا كذلك التشبيه والتجسيم أو طريقة الإثبات التي سلكها هؤلاء المشبهة أو هؤلاء المجسمة أو هؤلاء الممثلة أو شبه القبيل. لما؟ لأنه عندهم قاعدة ربانية في الإثبات والنفي، فيردون على هؤلاء المشبهة والممثلة والمكيفة ويردون كذلك على أولئك المؤولين التأويل الفاسد والمعطلة والنفاة. إيش عندك قاعدة ربانية قرآنية ليس كمثله شيء، صح ولا لا؟ وهو السميع البصير. إذن هكذا، بارك الله فيك. ثم ولهذا في هذه المسألة القدر قلنا أنه في طوائف سلكت مسلك أهل الضلال ومسلك أهل الزيغ والانحراف ومسلك الذين تكلموا في القدر بعقولهم وآرائهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فضلوا وأضلوا. أهل السنة ما شاء الله كانوا وسطا بين ذلك فتميزوا عليهم وامتازوا عليهم ما شاء الله هكذا. لهذا ثم قال وقوله رحمه الله مثل حديث، هذه مثل حديث الصادق المصدوق، يعني كأنه لما يمثل بهذا الحديث في هذا الموضوع يريد أن يقول مثل حديث الصادق المصدوق. تذكرون لما قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما هكذا ولا لا؟ نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة وهكذا ثم يبعث الله ملكا. يبقى لعله يريد أن يقول كيف هذا النمو ومرور وأطوار هذا الجنين في بطن أمه، وزيد لما أرسل الله إليه ملكا كيف نفخ فيه الروح، ولما أمر بكتابة هذه الكلمات الأربع الرزق والأجل وشقي هو ولا سعيد، تذكرون الحديث تذكرون؟ يعني قال كيف كتب؟ أنت لا تخص بهذا، هذا هو صح ولا لا؟ تذكرون لما سأل كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، لما سأل قوم من اليهود كانوا يحبون استفزازه واستعداءه ويريدون تعجيزه ونحو ذلك من سوء ما يقصدون ويصنعون عليهم من الله ما يستحقون، لا لعن الله اليهود. المهم جاء يسأله ويقول يسأل عن الروح، فماذا قال؟ انظروا الصحابي الذي كان معه السائل فرغ من سؤاله، انتهى من سؤاله والنبي لم يجبه بعد، إنما سكت، سكت هنيهة. فالصحابي يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بأن سكوته، ترون بعض الحكماء وبعض العلماء لما يسألهم السائل تجدون بعضهم لا يجيبون فورا، صح ولا لا؟ إنما يسكتون قليلا، لما قد يستجمع الأفكار، وقد كذلك يستحضر المعلومات، وقد كذلك يستظهر ترتيبها وتبويب، يعني هذه الطريقة. ثم إذا نطق كالماء المنهمر، ثم لما يتكلم لا يتوقف في السرد والذكر والبيان. الرجل لما سمع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، قال علمت بأن الوحي قد نزل عليه، أي الآن الوحي بصدد إملاء ما يمليه عليه أو يذكر له ما أوحاه الله إليه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك وتلا قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هكذا تكون الإجابة، ليس لك. رأيتم أبا هريرة كيف رد على الرجل الذي مجرد أراد أن يقيس، مجرد أراد أن يمثل، لما أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، مما مست النار، قال يعني أراد أقل أنا توضأ من الحميم، وفي رواية أي توضأ من الحميم، أي كذلك المياه التي يقومون بتسخينها في النار. فقال إذا حدثتك، يعني يريد أن يقول أنا منهجي وطريقتي، كأنه يريد أن يقول من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل ولا ولا، قل صدق، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن مسعود يعرف هذه الطريقة، قبل إيراد الحديث وذكره قال الصادق المصدوق. رأيتم؟ يعني بمعنى لا داعي لما تستغربوا، أو إذا نبت، أو إذا استوحشت أسماعكم ولم تتقبله عقولكم، تقولون هذا الحديث لا نقبله ولا نقر به ولا نعمل به ولا نعتقد، أو كما فعل البعض في الأحاديث الأحاد، قالوا في العقيدة لا نعمل بها، قد نعمل بها في الأحكام ونوردها في الأحكام في العمل، قال لكن في العقيدة لا. رأيتم هذا المنهج من آثاره هذه الأشياء التي قرروها. فيأتي الناس فيقولون النبي، ردوا عليهم قالوا النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحد الناس، أحد أصحابه، يبعث أفرادا منهم، يبعثهم إلى أقوام ليدعونهم إلى التوحيد، مسائل عقدية. هل لو لم تكن الحجة تقوم بخبر الواحد وما إلى وحديث الآحاد لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم يتذكرون الحديث. ولهذا قال العلماء أنه ليس هذا الاعتقاد أصلا مبني على أي شيء، ما مستنده، ما سند رواية، كل شيء، يعني كل شيء باطل في باطل، بارك الله فيكم. ولهذا مثل بحديث الصادق المصدوق، وكذلك الأحاديث الواردة في القدر، القدر هكذا، مثل كذلك أحاديث الرؤيا، كذلك رؤية، يقصد بذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة يوم القيامة. إذن هذه أمثال، أمثلة يضربها المصنف رحمه الله في أبواب ومسائل الاعتقاد، حيث أورد أحاديث في مختلف أبواب الاعتقاد، فلو حاول العبد إدراكها يعني بعقله المجرد ما استطاع وما أمكنه ذلك، وذلك للقصور الذي يعتري عقله مهما كان أو بلغ، بل إنه قد يزيغ عن الحق ويزيغ عن الهدى بسبب تكلفه وتزيده وتعديه ما هو متاح ومسموح له في إعمال العقل فيه شرعا. طبعا لما ذكر قال ومثل حديث الصادق المصدوق، ذكرنا الحديث وقرأناه، لا داعي لإعادة قراءته خاصة مع يعني الوقت المتأخر. إذن فلما ذكر الحديث يعني لكن لما يسمع الحديث فيقول هذا الحديث لو أعمل يعني هذا الحديث لو أعمل فيه المرء عقله وخاض في التفكير فيه يعني فيه بلما وكيف لضاع، لما يسأل كيف يجمع نطفة وماذا يفعل الملك وكيف فيه هي مراحل الجنين في بطن أمه وكيف ينفخ الملك في هذا الجنين وكيف تصل النفخة إلى الجنين، يعني سبحان الله هي لا تسأل لا تبحث، يكفيك أن تصدق وأنت تعلم بأنك يجب أن تؤمن بذلك وأنك لم تحط ولم تدرك ولم تحط بذلك علما. ولهذا يرحم الله لما يا إخواني بارك الله فيكم أتذكر وأستذكر منهجية الإمام البخاري في صحيحه في تبويبها أي في الأبواب والتراجم والسرد والاستدلال والاستشهاد، منهجية سلفية محضة، قال الله قال الرسول قال السلف، هذا ما يذكر هكذا. فالإمام البخاري في كتاب العلم حتى لا يضل الإنسان ولا يزيغ ولا ينحرف ولا ينصرف عن الجادة والهدى والصواب، باب من أبواب كتاب العلم والتي هي تلك الأبواب 53 بابا، بوب بابا وترجمه قائلا أي بقوله، صدر وترجم ذلك الباب بقوله باب وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا شيء جميل جدا ما شاء الله، حتى ولو أردت وحاولت فإنك لا تعلم ولا تتعلم هكذا بارك الله فيكم إلا ما جاء يعني في الشرع، إلا ما ورد ذكره في الكتاب والسنة، وكذلك روي وأثر عن السلف في تفسير ذلك أو أهل السنة والجماعة في تفسير ذلك أي تفسير الكتاب والسنة وما تضمناه من العلوم الشرعية المتعددة والمختلفة. نعم يا إخوان، المهم باختصار، فالواجب على المرء المؤمن العمل والاجتهاد فيه في هذا، وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة، هذا شيء جميل يعني لما تقرأ مثل هذه الأشياء تفهمها لأنك فسرتها أو فهمتها بحسب قراءتك لها قراءة صحيحة، والله سبحانه وتعالى ألهمك وأنعم عليك يعني أثر وثمر تلك القراءة الصحيحة، فوجدت واستشعرت في نفسك يقينا بذلك وطمأنينة كذلك ما شاء الله، وتصديقا وإيمانا بذلك فكانت له ثمرة اليقين، ثمرة الهداية. بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم، يذكرون يعني بكل صراحة في ذكر الحديث هذا، يعني هذا أهل السنة كيف تعاملوا مع الحديث. أذكر لكم، لو أعملوا العقول ولم يقيدوها بقيود شرعية يا إخوان، انظروا بقيود شرعية وحدود شرعية، فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها بل ولا يقربونها. يعني العقول جعلوا العقل له حدودا، وجعلوا في السير قواعد، حتى في مسائل الشرع عندك قواعد شرعية يسير وفقها أو منضبطا بها ومرتبطا بها، ولهذا فلا يتكلم بما شاء ويفهم ما اشتهى ويعتقد ما هوى. غلط. المعتزلة، قلنا المعتزلة عندهم ماذا؟ العقل مقدس، العقل هو المصدر، العقل هو الميزان، العقل هو المعيار، العقل هو المقياس والمصداق، بل العقل مصدر التلقي عندهم ومصدر الاستدلال. فشعارهم ما رآه العقل صحيحا فهو صحيح، ما رآه العقل حسنا فهو حسن، وما رآه غير ذلك فهو غير ذلك. بلغ بهم إلى أن تكلموا بكل وقاحة وبكل جراءة، أي جرأة. يعني مثال ذلك ذكرت واحدا منهم وهو رأس من رؤوسهم، ألا هو عمرو بن عبيد. أتدرون ماذا قال في حديث عبد الله بن مسعود لما أعمل الرأي والفلسفة وطاف طاف طاف ظل خلاص حتى كذب؟ قال أوه، لا يتحمله العقل ولا يقبله كذلك، استوحش وكذا وكذا. قال ما يصلح هذا أن يكون حديثا، استغفر الله، هذا لا يصلح، ولا يصلح أن يكون كذا كذا. فقال بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال يا إخوان اسمعوا ما قال، أعوذ بالله، نستغفر الله. قال قلت إذن، يعني ذكر هذا الأثر معاذ العنبري، قال سمعت عمرا، يعني عمرو بن عبيد، يقول وذكر حديث الصادق المصدوق، الصادق المصدوق، قال لو سمعت الأعمش يقول، أي يقول هذا لكذبته. انظروا، قال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله ابن مسعود يقول هذا لكذبته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. انظروا، استغفر الله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم؟ ومن أجل أن يصير الإنسان وأن يصل الإنسان إلى ما وصل إليه هذا من الإلحاد في هذه النصوص الشرعية، ومن الانحراف عن الجادة والطريقة السنية ونحو ذلك من مفاسد هذه الطريقة ومن مساوئ هذا المنهج، رأيتم الإمام أحمد لماذا كان يؤكد ويشدد، لماذا كان يذكر ويقرر هكذا ويعيد، وكأنه يمشي يمشي ثم يذكرها لك. يعني من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقوله رحمه الله ومثل ما كان، يعني مثله في القدر، يشير به المصنف إلى الأحاديث الواردة في القدر عموما، منها ما سبق ذكرها، أي ذكره من تلك الأحاديث في هذا الباب آنفا، إذ هذا الموضوع ينبغي عدم الخوض فيه يعني والكلام فيه من غير ارتباط بالأدلة الشرعية وانضباط بالآثار، هكذا الآثار يعني السلفية بصورة مرعية مرضية. فالقدر كما تقدم سر من أسرار الله، فلا يجوز للمرء أن يزيد على ما وقف فيه القوم، أي السلف الصالح أصحاب الحديث والأثر. ومما ورد في القدر حديث جبريل المشهور الطويل، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وحضرني أثر، هذا الأثر الذي رواه يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، تعرفون هذا، قال فانطلقت أنا، مشينا نلتمس نريد أن نلقى ونلتقي بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا في المسألة ما يشفي غليلنا، كذلك يعني يشفي عليلنا ويروي كذلك ظمآننا، كما إرواء الغليل وكذلك ما يشفي العليل، الشفاء للعليل، كما ذكر الإمام ابن القيم لعله بهذا سمى كتابه الذي صنفه في القدر شفاء العليل، ولا لا، يشفيهم من هذه العلل الكثيرة التي أصابتهم بكلامهم في القدر بمحض الرأي والعقل ومخالفة الآثار. المهم باختصار قال فانطلقنا فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، انظروا، فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن الخطاب، ابن عمر ابن الخطاب، داخلا المسجد ونحن يعني على مشارف المسجد رأيناه داخلا المسجد، ما شاء الله، فرح بذلك، داخلا المسجد فأسرع إلى اكتنافه، إلى اكتنافه، يعني ما شاء الله يسبقان غيرهما من الناس، واحد يأتي على اليمين مثلا والآخر يأتي على اليسار ويمشيان معه ليسألاني عن ذلك. المهم قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما يقولون، وذكر من أحوالهم ما كان، يعني بأنه ما ينشرونه ويذيعونه بين الناس ويدعون إليه الناس من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة. قال إذن، فذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه وأنهم ومما يقولون، يعني من الأشياء التي يقولونها، يقولون لا قدر، الأمر أنف، الأمر أنف أي مستأنف، لا قدر، ينفون القدر، أولئك يتأولون كل شيء ويحرفون ويلفقون وينمقون ليغروا بها السفهاء والضعفاء من الناس والعوام. ها، فقال إذن يقولون لا قدر، فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال انظروا مباشرة، مباشرة يا إخوان، لا يحل أن يناظر، لأن الباطل باطل باطل. وكان قاعدة الباطل تتركه، لأن لا داعي لكي تفسره للناس أبدا، لأن كما يقولون العلماء التفسير، تفسير الشيء فرع عن تصحيحه، وتأويل الشيء فرع عن إثباته. ولهذا فالباطل ترده، لأنه قد يغتر به، لو تبقى تفصل له تلقى العامي هذاك، إنما التحذير، إنما النكير، إنما الزجر، إنما كذا، حتى الإنسان يقول والله ينبغي لا تعد، لا تعد إلى هذا، ولا تعد ذكر هذا. علاش؟ لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ولهذا يا إخوان، بمجرد أن قال له بأنهم يزعمون أن الأمر أنف، هكذا أنه لا قدر وأن الأمر أنف، قال له رحمة الله عليه ورضوانه: فإذا لقيت أولئك، أي التقيت بهم ووجدتهم، وإن كان هو أين وهم أين، ولكن مع ذلك اسمعوا، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يبين لهم أهمية وعظمة ووجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يصلح ولا يصح إيمان المرء إذا لم يكن مؤمنا بالقدر كما تعلمون. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، ويقول هذا الكلام، قد يقول المرء انظر السلف كانوا يعتمدون على الدليل، ولما يذكرون الشيء خاصة المسائل الاعتقاد لا يسمح ذكرها من غير دليل. رأيتم ابن عبد الوهاب في أصول ثلاثة، ما من مسألة يذكرها والدليل، تذكرون لما؟ حتى يبين للناس أمرا، أن المسائل العقدية تثبت بالأدلة النقلية السمعية، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ثم لما ذكر ما ذكر، أنه تبرأ منهم، وأنهم ليعلموا ويعلموهم ويقولوا لهم، لأنه كلام العالم يكون وقعه على العوام مؤثر ولا لا، يقول والله هؤلاء تبرأ منهم عبد الله بن عمر. أتدرون من عبد الله ابن عمر؟ يعني رجل متمسك بالسنة ونشر السنة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وهو من هو من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم قال بعدما ذكر ما ذكر، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جبريل الذي رواه عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه. ثم تذكرون الأسئلة: الإيمان، الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة وأشراطها، لما سأله عن الساعة وأشراطها. ثم لما قفل وولى راجعا من حيث أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم ويذكر لهم ويعلمهم ويعلمهم بفائدة هذا المجلس، لأنهم تعجبوا. مع ذلك لم يفتئتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول أنت كيف، لأنه تذكروا لما قال صدقت، لما أجابه تلك الأجوبة قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه. رغم أنهم تعجبوا، ولكن انظر لو كان أحد يسعه الكلام ويجد ذلك المقام يقتضي الكلام لكان أجدر وأقدر وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون هذا حضور العالم، الطلبة لا يتكلمون، يتركون الأمر للعالم وهو الشيخ. تذكرون قول الخضر لموسى، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى ومن حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا. تعرفوا الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية، قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال له عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال، قال ذلك جبريل حتى أحدث لك منه ذكرا. ولما كان يسأله أو يعترض عليه أو يعقب، رأيتم لما يقول له ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبرا ولا لا؟ فالمهم باختصار. ولهذا إذن لما ولى ومن حيث أتى حب يختبر النبي، يريد صلى الله عليه وسلم أن يختبر ذكاء أصحابه، يعني هل بالقرائن والشواهد هل يقدرون ويفسرون وكذا وكذا. تعرفوا الأسئلة أعطاهم وألقى عليهم أسئلة من أجل اختبار ذكائهم وعلمهم وفهمهم وحفظهم وإلى غير ذلك. فقال في رواية، قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل يا عمر؟ أو في رواية أتدرون من السائل؟ فإيش قال له عمر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. انظروا ماذا قال، قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجل أن أرسله الله وجاءكم من أجل أن يعلمكم دينكم. إذن فهكذا ذكر الحديث ابن عمر رحمة رضوان الله تعالى عليه، كونه تبرأ منهم يعني من هؤلاء المتكلمين يعني في المتكلمين والقائلين بالقدر، يعني بمعنى انظروا يبين هذا الموقف الذي يكون في الإنكار حتى يعلم الناس، لأن لو سكت يستطيع الإنسان أن يعد سكوت أن يعد سكوتك إقرارا ولا لا. يقول لعل الشيخ لم يرى في ذلك بأسا ولم يرى في ذلك خطأ، وخاصة أمر عظيم كهذا، أمر عظيم لا يجوز السكوت عنه ولا يجوز تأخير بيان فساده وبطلانه وخطورته ونحو ذلك مما يتقيه الإنسان. فهذه الأحاديث إذن الواردة في القدر يجب أن يؤمن بها المرء ويعتقد ما فيها اعتقادا خالصا وجازما، كما تعلمون بما لا شك فيه ولا ريب. سننتهي إن شاء الله بإذن الله. وقول المصنف رحمة الله عليه ومثل أحاديث الرؤيا كلها وكذلك ألحق أي عطف وألحق هذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه

0: بأحاديث القدر مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقال: ومثل أحاديث كذلك الصادق المصدوق الذي تقدم كما مثل به الإمام أحمد بن حنبل. وكذلك إذا قلت ألحق وعطف الإمام أحمد رحمه الله يعني عما أسلف وذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاعتقاد الحق والصواب، قلت أشار في سياق الأمثال التي يعني ذكرها بكل صراحة، وهي من الأحاديث الواردة في الرؤية كلها، ومن يعني بذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وردت في إثباته أحاديث كما سنذكر ذلك لاحقا أي غدا إن شاء الله تعالى في موضوع رؤية المؤمنين ربهم في ذلك. وفي الحقيقة ولدت في إثبات أحاديث يعني الرؤية يعني في إثبات الرؤية أقول أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما قال أهل العلم، كما سنذكر ذلك بالتفصيل، فضلا عن الآيات القرآنية الواردة في ذلك والدالة عليه. وسيأتي بإذن الله تعالى لاحقا بيان ذلك في بابه وموضعه من هذه المسألة. ومن الأحاديث الواردة في باب الرؤية هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما هو من حديث جابر بن عبد الله هكذا. وكذلك ما ورد في حديث صهيب، إنما ذكرت كتمثيل وسنشرح هذا إن شاء الله كما قلت غدا إن شاء الله، لأنه ذكر في مسألة أو في أصل من أصول الاعتقاد هذه الرؤية، الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ذكرها بالتفصيل وقوة التأصيل. ولهذا قلت وكذا ورد في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال في النبي عند تفسيره لكلمة الزيادة المذكورة في الآية، بيّن بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قلت سيأتي تفصيل ذلك في موضعه وموضوعه بارك الله فيكم. وقوله رحمة الله عليه: وعنبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، نعم، وأن لا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات يريد إذن به المصنف كون بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه المواضيع والأبواب قد تكون يعني لو كانت هذا بين يعني بين قوسين نابية عن أسماعنا مثلا، مع كونها صحيحة في الحقيقة وثابتة قد سمعها المرء ولكنها نأت عن سمعه، أي لم يكن ذلك يعني مع ممكن نقول لم يكن ذلك رائقا له، هكذا يحسبه كذلك وكان غريبا على سمعه مثلا، بالتالي استوحش من هذه الأحاديث والآثار، فيكون هذا الاستيحاش سببا وحاملا له على رد وعدم قبولها هكذا. إذن لما يعني بكل صراحة مسايرا موافقا ومتبعا لهواه أو هذا الذي اختاره وانقدح في نفسه وغلب على ظنه فقال إذن ترد. والأصل في ذلك كما ذكرنا قبل قليل التصديق والإيمان، وهذا في الحقيقة طريقة الذي يعني يردها بمجرد هذا طريقة سيئة قبيحة باطلة فاسدة، إنما لما لا تدرك شيئا. ولهذا قلت لكم ذكرت لكم في أظن في الصباح مجلس الصباح وإن كان اليوم ما كان في صباح، كلش كان في الليل. المهم وهو قول العلماء كيف كانوا يربونهم على الإيمان بها، وإن لم يفهموا منها شيئا، وإن لم يقرأوا عنها أو يسمعوا عنها حرفا واردا فيها، بمعنى يجهلها لا يدركها ولا يعلمها، ولكن يؤمن بها. هذا أصل، كما قال ابن أبي داود: ولا تنكرا جهلا، أي يا أيها الإنسان إذا جاءتك ووردت عليك ورويت لك وتناهت إلى سمعك أحاديث مثلا القبر، وذكر مثال حديث منكر ونكير، أحاديث الملكين اللذين يسألان العبد في قبره، قال يعني لا، ليس لكونك تجهل ذلك ولا تعلم تقول لا أؤمن حتى، لا، يكفي ما دام الحديث ثابتا، وما دام الحديث نبويا، وما دام كذلك فيه نص ونقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به، فيجب الإيمان به والتصديق به والتسليم له. بارك الله فيكم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلنا، فالإنسان بكل صراحة ليس له أن يعمل ويخوض يعني في هذه المسائل فيقول يعني أي شيء، يعني يعمل عقله المجرد القاصر فيها فيجعل عقله في الحقيقة هو الحكم، وما أسفر عنه هو الحكم، كأنه يعني ماذا يفعل؟ يقول هذا بكل صراحة أنا أستنكره، أنا أستغربه، أنا لا أقبله، أنا، فيقول هذه كلها علامات عدم قبول الحديث وعلامات عدم صحة الحديث، يقول لأنها عارضت معقول عقلي ومعقوله كما يقولون العلماء. بالعكس، في مسائل الشرع يا إخوان العقل الإنساني بمثابة وفي منزلة العبد مع سيده. أترون العبد إذا أمره سيده يناقشه في أمره، أو يتردد في ذلك، أو يخالفه ويعصي؟ أبدا أبدا، ولذلك بل أشد، ولذلك العقل يتلقى ذلك ويؤمن بذلك ويصدق ذلك ويمتثل كذلك، هذا هو الأصل. ولذلك أما إذا خاض فيها بذلك يعني يصلح له، بمعنى يجعل مثل ما قلنا عقله حاكما على هذه النصوص وعلى هذه الأحاديث، وهذا فعل سيء وتصرف قبيح، يعني بكل صراحة يتعارض ويتناقض مع ما يجب على العبد المؤمن الذي هو طيع دين مخبت لربه مستسلم كذلك لأمره، ولا يعارض ولا يعرض كذلك، ولا يعترض أيضا، بل يصدق بل يؤمن ويسلم تسليما. وفي هذا السياق أختم به، وفي هذا السياق يرد ما أخرجه الخلال في كتاب السنة، الخلال في السنة والأجري في الشريعة، واللفظ له أي اللفظ للأجري، عن أبي الفضل عباس ابن محمد الدوري قال: سمعت أبا القاسم ابن سليمان ابن أبا القاسم ابن سلام قال: ذكرت عنده جملة من هذه الأحاديث، أي مجموعة من هذه الأحاديث، وهذه عندنا حق، نقلها الثقات كما قال أحمد، نقلها الثقات بعضهم عن بعض. ولفظ الخلال يقول: هذه الأحاديث حق لا يشك فيها، نقلها الثقات بعضهم عن بعض حتى صارت، أي حتى وصلت إلينا، هكذا نصدق بها ونؤمن بها على ما جاءت. قال أبو الفضل: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل متبعين له ولآثاره في ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا إن شاء الله يتجدد غدا في اليوم الآخر والأخير من هذه الدورة المباركة، فإلى ذلكم الحين السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد

0: الناس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
1: آمين.
2: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
1: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن. المستنبطة من

0: القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري، يدور المؤمن في هذا الفلك وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل. قول المؤمن: رضيت بالله ربا، هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا. رضيت بالله ربا، وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات، مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد نبيا، ويقول عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم و7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعسرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه، وهو حامدا لله وحزينا، حزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة، وعاش يتيما وآذاه قومه، ورمي عليه سلى الجزور، وعاش يأكل يوما ويشبع يوما، ويتمر عليه الهلال والهلال والهلال والهلال، يعني شهرين لا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان. يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به، ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس، أحب الناس خليل الرحمن. يحزنه الناس يقولون أبتر لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن. لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز بثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والشكر يكون بمراتبه الثلاث: بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي وسائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء ثم يأخذ المحبة، الشكر، الصبر، الإخبات، رهبة، الرغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. فالسفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى، لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف ثم الرجاء ثم الشكر ثم الصبر ثم الإنابة ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة فوقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات استحضرها، استحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر، الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان، عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس ولا المدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين؟ وماذا يقول الصابرون؟ وماذا لهم؟ أن الله يحبهم. وأن الله مدح أولياءه بالصبر، إنا وجدناه صابرا، كل من الصابرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا وعنده أنواع. فالمؤمن فائز، فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر بثواب الشكر عند السراء.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
0: هذه فائدة، منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي، ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرض وعانيت. لو استطعت ألا تخبر لا تخبر، هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرت به عند عيادة مريض آخر، تقول له: هذا المرض لا بأس، طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض وصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى، وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. عيادة المريض، النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض، إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك، يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول: اللهم لا بأس، طهور إن شاء الله. وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي: يا صالح، فتبتسم تقول: ها انظر، قال يا صالح، إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك. أو تقول، تسمع واحد يقول: يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول: يا سليم، تقول: إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب، يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون، يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء سهيل بن عمرو، هذا كان داهية، كان داهية عند العرب، ترسله العرب للمفاوضات. فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة، لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم، ولا 7 سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل، بعد الصلح الحديبية، نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره، تقول هذا من البلاء. وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوك يشاكها، يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز إخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا، وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة، كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة، ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة، ذكر المنة، منة الله سبحانه وتعالى، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. و والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال إن قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى وقال موسى لقومه قال موسى لقومه ماذا قالوا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا ينبغي أن تنظر إليهم نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين مثل ما قال موسى لما رأى السحرة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وقال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم هكذا يقين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه الله سيئات ما مكروا يعني حضروا لكي يهلكوه غير ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا، ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش بيبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأنه عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل. فالسماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، عن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري، ونورا في عظامي، وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء طويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه. لكن الكافر ما تبكي عليه، كافر قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم، وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ونسب الضر إلى الشيطان وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك، ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معنى أنها يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك الحديث، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال: أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك، ويفرج عنك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تكون إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاهي، غافل لاهي. قال ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة. ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول. فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول لها أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بنصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضى عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلام والعافية. فيوسف قال توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب

0: عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن لا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل. الصفح الجميل، الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل، وهو أن الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: وألقوه على وجه أبي، وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال هذا تأويل رؤياي، هذا مجرد تعبير رؤيا، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل ينزغهم الشيطان، قال بيني وبين إخوتي، مع أنه لم يفعل شيئا. فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات، 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن. الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هذه الدخلة الأولى. والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أعيد، يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن. الدخلة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أساءوا إليه وأحسن إليهم. في الدخلة الأولى أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم، قالوا 12، وين 11، وين 12؟ قال 12 لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر قام بجريمة وكذا، وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساءوا إليه. ماذا فعل؟ رد لهم الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير، ردها لهم، خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تعد الدولة أعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، كانت القصة الطويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه. وأساءوا إليه وأحسن إليهم، أساءوا إليه بحيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم، ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتاع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم، إنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان، ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف جاير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هادو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت وبنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تثريب، لا نافية، تثريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين، مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم، قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويسد بصيره ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلب أبي من الغضب عليكم أنتم الذين ترمونه على أبي فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده، قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي، تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير، قد جعلها ربي حقا، وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، هكذا الرواية اللي عندكم، من البئر ولا من ال ها انطقوا من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد، السجن البئر؟ لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغرق والماء. إذن البئر أخطر من السجن، السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عفاكم الله لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي. جاء بكم من البدوي. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لمن يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله. يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وكذا ما وصلت إلى هذه، إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة، قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جابته، جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان، أمور سابقة قد اندرت علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع، فوقعت ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور درست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور درست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا؟ قالوا لبعضهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليه السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر أو من ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب، هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع، وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة. فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور اندرست وأمور ستقع، وذكر دلائل النبوة، وذكر علامات الساعة، وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
2: بسم الله الرحمن
0: السلام
2: الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فليتفضل الأخ بقراءة متن هذه الرسالة، أي ما استهللناه وتناولناه إلى حد والفقرة أو الجملة أو الموضع والموضوع الذي سنتناوله اليوم صباحا ومساء في مجلسنا أو مجلسينا هذان أو هذين المجلسين. نعم، تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تطرب لها الأمثال، ولا تطرق بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
3: ومن الله فيك، حسبك. اليوم نتناول موضوع السنة حتى يبين المصنف أهمية السنة ومكانة ومنزلة السنة وحجية السنة وكل ما يتعلق بالسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم ووظيفتها نحو القرآن الكريم ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ولهذا ابتداء عرف السنة ما هي حتى لا يخوض الناس فيها من غير علم، من غير علم شرعي، يعرف السنة وبها يعرف الناس السنة على حقيقتها فيعرفون أهميتها وعظمتها ومنزلتها إلى غير ذلك من فضائلها. فقال دائما يؤكد على كلمة عندنا، يستصحبها حيثما تناول موضوعا خاض فيه الناس وسلك فيه الناس مسلكا ما أعطوا السنة وما قدروا السنة وما عرفوا السنة وما كما يقولون تعاملوا مع السنة تعاملا يليق بها لجهلهم أو لضلالهم. والجهل بريد الضلال، الجهل بريد الضلال. ولهذا قال قول المصنف كما تلا علينا وقرأ، قال والسنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة. فالسنة عندنا، أي يريد أن يقول هذا هو التعريف الشرعي، هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي يدل ويطابق ويعني ويناسب حقيقة السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى السنة عندنا ولإعادة ذكرها هنا في الحقيقة يعد ذلك تلك الإعادة تعد تأكيد وتقرير لبيان يعني بيان لحقيقة منهجه ومنهج من أدرك من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في التلقي والاستدلال، وهو المنهج الحق والصواب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإنه منهج قائم على الاتباع لا الابتداع، كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه كان يؤكد ويكرر ويعيد يذكره مرات في مجالس ومناسبات عديدة: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نقتدي ولا نبتدي، وكان يقول: ولن نضل ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كانوا هذا يعني يقول نتبع الأثر، فكانوا كذلك جاءت آثار كقول الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الفتنة تنجلي حين تنجلي وأنت على الحق، أي متمسك قائم بالحق، مثل ما قال هنا كذلك ابن مسعود. وجاء كذلك قولهم: ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم، أي أقوالهم وآراءهم، فقول النبي أزكى وأشرح. هذا بيت من الأبيات التي ضمنها ابن أبي داود حائيته، وكانوا يقولون كذلك، كانوا يعدون المرأة على الهدى ما دام متمسكا بالأثر، ما دام مكتفيا مقتديا محتذيا مهتديا متمسكا متشبثا معتصما ثابتا راسخا دائما وأبدا، خلاص يقول هذا على الهدى ما شاء الله. ليش؟ لأنه على الحق والصواب. المهم باختصار، هذا الذي قاله ابن مسعود رحمة الله عليه. فالسنة هي دليل الهدى وسبيل النجاة، وبها كان يتواصى ويتناصح أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. ومنه قول محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي بلغنا عنهم وروى من أدركهم وأدركناهم، فرووا لنا أن كان من أقوالهم يومئذ التي كانوا يتداولونها ويتناولونها ويتذاكرونها ويتواصون بها ويتناصحون كذلك: الاعتصام بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ماذا يقولون؟ ها؟ الاعتصام بالسنة نجاة. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكرنا في غير ما مر ومرات وكرات، لأهميته لفائدته لمناسبته لمواضيع مختلفة. لهذا بارك الله فيكم، فالإمام مالك بن أنس كذلك كان يعبر بعبارات تدل على عظم ووجوب تعظيم السنة. فكان يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والآثار يا إخوان، والآثار والشواهد الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله في هذا الباب تناول موضوع السنة مبينا عظم شأنها وعلو منزلتها ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها ووظيفتها كذلك في القرآن، أي تجاه ونحو القرآن الكريم، وأنه لا يستغنى بالقرآن عنها في التشريع والأحكام. فبين كما سيأتي لاحقا حقيقتها وماهيتها، أو عرف بخصائصها وذكر حجيتها ودلالة نصوصها. وبمثل ما فعله الإمام أحمد في مقدمة أبواب مسائل رسالته، أي أصول السنة، هكذا كذلك فعل بعده، أعني بعده جاء بعده، كذلك فعل الإمام البربهاري في شرح السنة. كذلك هو نفسه تأثر بالإمام أحمد وأعجبه تأصيل وتفصيل وتقرير وتحرير وتقعيد وتنظير هذه المسائل، ما شاء الله، بطريقة علمية أثرية، ما شاء الله، قائمة على الدلائل والبراهين إلى غير ذلك. يعني ولذلك فهو سلك مسلكه، رتب كتابه شرح السنة على طريقة ترتيب مثلا الإمام أحمد لأصول السنة، وكذلك نقل فقرات أعادها لفظا لفظا، يعني بلفظها وعباراتها، وإن كان أوسع توسع في أبواب ومسائل. المهم باختصار، فقلت إذن الإمام البربهاري كذلك فعل في مقدمة أبواب ومسائل شرح السنة، حيث ذكر كذلك بذلك قائلا: اعلموا، لما تقول اعلم، ويستعملها العلماء كثيرون، اعلم رحمك الله أنه، يعني لما؟ لاستنصات المعلم والمتعلم المخاطب هكذا بهذا الخطاب، يعني استنصاته ولفت انتباهه وإعداده لسماع، واستعداده أيضا لسماع كلامك وضبطه وفهمه، حتى لا يفوته منه شيء لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته ذكره. نعم يا إخوان، ولهذا قال اعلم، وفي رواية اعلموا، وجاء في بعض النسخ اعلم بصيغة المفرد، ولو الشيء الذي تحث به وتأمر به المفرد يعني ينطبق ويستغرق ويشمل الجمع، الجميع، الجماعة، ولا لا؟ شيء جميل. بل حتى المتكلم إذا تكلم في مسائل يلتزم بها الناس جميعا بما فيهم القائل والمتحدث، هل يندرج ويستغرقه ويشمله الخطاب، وإن خاطب به غيره فيعني هو ضمنيا يعني نفسه كذلك؟ نعم. مرة يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابته
5: رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الخطاب للصحابة وخطاب للعامة، لعامة المسلمين، أي والذين جاءوا من بعدهم. قال لهم: سددوا وقاربوا وأبشروا. والحديث تعرفونه: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فسألوه انظروا ليعرفوا هل هذا كلام، هذا التوجيه والبيان والخطاب خاص بهم أم هو عام لكل المسلمين، وهو كذلك مراد ومقصود ومندرج تحت العموم ويستغرقه العموم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن معناه لما يقول يعني اعلم هذا العلم الذي ينبغي أن تتعلمه، وأنا قد علمته وتعلمته لما كنت مثلك وكذا، والعلم يتداول ويتناول ويتوارث بين الناس، يحمل هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأيتم كيف هذا العلم يبقى قائم والناس تذب عن حياضه ورياضه وتذود عن معاقده ومقاصده، يحمون العلم بأنفسهم، ولهذا يكتبون ويحفظون ويضبطون ويحققون ويعلقون ويوثقون ويدققون إلى غير ذلك. العلم أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه ويتأهل لهذه الرسالة والأمانة بماذا؟ بالعلم المدقق الموثق المحقق الذي يرفع ويدفع الجهل عن نفسه، وكذلك بالعدل المحقق أيضا. بارك الله فيكم. نعم أحشك. نعم. إذن فقال المصنف، قلت قال البربهاري اعلم، لأننا وقفنا عند كلمة أعلم، عندما لا أطيل أينما وجدت الكلام لا بد من تنبيه وذكر بعض الفوائد أو القواعد أو النكت العلمية فقط، يعني نذكرها حتى لا نطيل، لأن نصفنا وانتصف طريقنا وبقيت أبواب في يعني من اليوم سنختصر. لما أقول أختصر لا إهمال ولا إغفال يعتري اختصارنا، إنما لا نطيل مثل ما أطلنا في الأول فقط. قلت فقال اعلموا أن الإسلام، انظروا حتى يبين عظمة السنة وأهميتها ومنزلتها وما يتعلق بها. لما قال الإمام أحمد السنة عندنا آثار رسول الله، ولا لا يكفي، وانت تعرف قول ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتعرف قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر إلى آخر من كما سيأتي إن شاء الله. المهم قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن فقال رحمه الله في تعريفها أنها عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك كما قلنا تعريفها، حيث قال آثار، وهو هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح وصريح، وهو تعريف أهل الحديث الذين اهتموا وعنوا واعتنوا هكذا بتتبع واستقراء واستقصاء بحثا وتوثيقا ونظرا وتدقيقا، يعني بكل صراحة، يعني بمعنى بما يثبت صحة نسبة هذا التعريف أي هذا السنة أو ما اصطلحوا عليه اسم السنة وما أطلقوا عليه اسم السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة ونسبة وصدورا وورودا عنه، لأن كما ذكرنا فيما سبق فالسنة في تعريفها كما ذكرنا لما أشار هنا لا داعي لذكر تعريفها لغة وشرعا، هذا تستحضرون ولا لا؟ إذن ولذلك إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في تعريفها مثلا السنة النبوية هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنها هي ما أثر عن النبي، ما أثر هذه الآثار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وفي هذا السياق والمعنى يرد قول الإمام أحمد بن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث، وأنتم تعلمون بأن المقصود بالحديث سنة بصفة عامة، أقوال النبي وأفعال النبي والآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، أهل الحديث أصحاب الحديث الذين يعلمونكم يذكرونكم يذكرون لكم يروون لكم يطلعونكم ويدرسونكم، يعني هذه السنة التي بها تحيا الأمم حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، يعني حياة حقيقية. نعم بارك الله. قال ولهذا قيل قديما أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه، أهل الحديث ولو جاءوا من بعده بقرون فهم بمثابة وفي منزلة ولهم فضل كذلك أناس، الذي يعني لهم صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم معنوية حقا، لا يعني وإن لم يصحب نفسه ذاته كما هو شأن الصحابة وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عايشوه ورأوه ولقوه وآمنوا به واتبعوا سنته وما إلى ذلك وماتوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم، لهذا قال فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب، ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي أحد قسمين الوحي الرباني أي وحي من الله أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى، هكذا ليست وحيا متلوا كالقرآن. تعرفون خصائص القرآن؟ تعريف القرآن ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة جبريل، هكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وكذا، وأن من قرأ القرآن له بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها، ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لا

رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء، من قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين. أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة في حق يوسف، وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة. وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم، وقال خذوا هذا القميص

بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ولكن لا شك أنه في النية والقصد والإرادة من باب تعلم العلم النافع تؤجر على تعلم السنة وذكرها وتذكير الناس بها. وبدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، المتعبد وكذلك المتعبد بتلاوته أي أنزله الله سبحانه وعلى نبيه باللفظ العربي، ومن خصائصه أنه معجز. هكذا إذن، والمنقول إلينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته، والمبدوء أي هذا المصحف بين لوحي أو بين دفتي المصحف، يعني المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس، فتجد يعني ما يختلف به القرآن ويتميز به القرآن عن السنة اعتبارا. لكن من حيث الأحكام كما سيأتي والتشريع لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وإلا يضل من استغنى كذلك كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، إذن قال فذكر هذا الكلام ابن تيمية والدليل قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وروي كذلك أي جاء أيضا عن المقدام ابن معد يكرب وتقرأ كرب. يعني المهم هذا رضي الله تعالى من الصحابة روى هذا الحديث. ما هو الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه لأنفسكم وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أي حرموه على أنفسكم، بمعنى مقتصرين مستغنين مستقلين مكتفين به، لا تلتفتوا إلى الحديث، لا تنظروا هل ثبت في تلك المسألة أو القضية أو الحكم حديث، كأنك تستغني وترغب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسوله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم الله. إذن يبين كما قال الإمام أحمد ابن حنبل يبين عظمة ذلك. إذن فإنه مع بيان كون السنة النبوية وحيا، وكذلك القرآن وحي أنزله الله على رسوله بواسطة جبريل، فإن الفرق بينهما يكمن في كون القرآن كلام الله تعالى نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السنة فإنها قد تكون من كلامه تعالى، مثلا كالحديث القدسي الحديث الإلهي كما يصطلح عليه الحديث الإلهي. ولهذا ترون من باب الإفادة في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي فيه صيغ حتى يميز بينه وبين الحديث النبوي، مثلا وإن كان هو كذلك من روايته صلى الله عليه وسلم، إنما هنالك صيغتان مشهورتان، صيغة السلف وصيغة الخلف، تجدون ترة يصدر بقوله قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن النبي، فيما يرويه عن الله، عفوا، فيما يرويه عن الله. وتارة بصيغة أخرى قال الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، وأما السنة النبوية كما قلنا فإنها قد تكون من كلامه تعالى كالحديث القدسي مثلا، بل تكون يعني من وحيه فقط، ولا يقتضي ذلك أو يستلزم أن ترد وتكون بلفظها منزلة هكذا، بل المعنى أي بالمعنى والمضمون كما تعلمون. والسنة حجة كالقرآن، والسنة حجة كالقرآن، ولا يستغنى ولا يستقل يعني بالقرآن عنها هكذا، بل يستدل بها، يستدل بها كما يستدل بالقرآن. هذا الذي يريده الإمام أحمد في قوله هذا، وما سيأتي في تفصيل ذلك وتفسير ذلك وتبيينه كما يلي وإن شاء الله ويأتي. بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن، فالله تبارك وتعالى جعلها مبينة للقرآن الكريم. انظروا تأملوا، جعلها مبينة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى، سامحوني، كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا، أي هذه السنة والوحي الذي أوحيناه إليك وهو السنة، فإنما أنزلناها عليك لتكون تبيانا أو لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، أي خطابات القرآن. فتجد في القرآن مثلا كما سيأتي بعض الآيات متضمنة مقتضية أحكاما معلومة مخصوصة مقصودة مرادة، فإنها قد تأتي عامة فلا تبقى على عمومها، بل ترد وتأتي السنة فتخصص ذلك العموم، وقد تأتي مطلقة وكذلك السنة تقيدها، إلى ما سيأتي من هذه الأنواع كما تعلمون. إذن كما ذكر الله، فالسنة إذن توضح القرآن الكريم وتبينه وتفسره، فلا يمكن فهمه إلا على ضوئها وبيانها، إلا على ضوئها ووفقا لبيانها. بارك الله فيكم. بل كما قال مكحول، انظروا بعض السلف هذه العبارة، الإمام أحمد لم ينكرها التي سأذكرها لكم. انظروا إلى أي مدى وإلى أي درجة وحد بلغ وجوب الاعتناء والاستصحاب والاستحضار والنظر في تفسير تلك الآيات، النظر في السنة ومعرفة السنة خاصة التي هي متعلقة بنفس الموضوع والحكم الذي وردت فيه الآية، وتعلق بذلك خطاب تلك الآية داعيا مخاطبا آمرا أو ناهيا يعني في تلك المسألة. انظروا يا إخوان، يعني الإمام أحمد لما قيل له ذلك قال أنا لا أقول، يعني أكثر لا أستطيع أن أقول بهذه العبارة. لما؟ لأن الإمام أحمد يخشى لعل في زمانه هنالك كان ناس لم يفهموا هذه المسائل بعد كما ينبغي، لأنه فيه المعتزلة، فيه الجهمية، فيه الطوائف،
تكلمت في كلام الله كلاما شنيعا، حتى ادعوا أنه مخلوق، تذكرون أشياء. فإذا يخشى أنه يقع في آذان وأذهان العوام فيسيئون فهمه. وأنتم تعرفون تقدير عموما مستويات الناس واحترام عقول الناس وخشية أن يفتن الناس هذا الكلام، فينبغي أن تخاطبهم كما ورد عن علي ابن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما جاء كذلك عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. وفي رواية: كان لبعضهم فتنة. رأيتم يا إخوان؟ فكانوا يراعون المستويات والمراتب والمدارك هكذا. إذن ولهذا ابن مسعود بل أحمد بن حنبل قال، يعني أنا لا أقول هذا، لا أعبر بهذه العبارة، ولكن المعنى يعلم بأن المعنى حسن والمعنى مقبول والمعنى معقول. لما تشرح وتفصل وتفصل وتفسر تقول خلاص هذا المقصود. ماذا قال مكحول الشامي؟ قال رحمه الله: حاجة القرآن إلى السنة، أي القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى لا بد من توضيح ذلك وتفسير ذلك وتبيين ذلك حتى يفهم الناس هذا القرآن وهذا الخطاب الوارد في القرآن على مراد الله تعالى، لا يفهموه فهما مغلوطا أو معكوسا أو مقلوبا أو محرفا أو شيء من هذا أبدا يا إخوان. ولهذا قال، يعني هنا قال، يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية السنة قاضية على القرآن، في رواية أخرى أي الأخ يقول كيف تقضي عليه؟ لا، قاضية بمعنى يريد أن يقول هذه الآية الله تعالى جعل هذه السنة وميزتها ومهمتها ووظيفتها أنها في خدمة القرآن وأنها تبين كذلك القرآن. بارك الله فيكم. ولهذا قلت: ولقد زل وضل وحاد عن الحق والصواب من اكتفى واستغنى عن القرآن. هكذا ولا يعني دون النظر والتحقق في نصوص السنة، أي دون أن يلقي نظرات وينظر في المسألة. مثلا نحن نقول هذه نريد أن نصدر حكما أو أن نعرف، هذا هو الأليق والأنسب، نريد أن نعرف حكم الشرع في مسألة ما، ننظر ما ورد فيها من النصوص، ننظر في القرآن الكريم وننظر في السنة النبوية الشريفة وننظر كذلك يعني هذا يكفي. لكن مليح زيد تستعين بالإجماع الذي يوجهها توجيها سديدا رشيدا، لأن الإجماع أصلا الإجماع مستنده ماذا؟ مستنده القرآن والسنة ولا لا؟ مستنده وليتلقى الأحاديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذن قال، يعني قلنا هذا الذي ظل وزل وزاغ وحاد عن الحق والصواب من ادعى، هؤلاء الذين اليوم ظهروا من جديد كما هي الآن مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل هكذا ولا لا؟ يجد ترى يسمون أنفسهم بالقرآنيين هكذا ولا لا؟
أي نحن قرآنيون فحسب، لو كانوا قرآنيين حقا للجأوا إلى السنة واستصحبوا السنة واستقرأوا السنة وعلموا بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن، كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود لتلك المرأة من بني أسد: لو قرأتيه لوجدتيه، أي لعرفتيه. ثم قرأ عليها الآية فلم تزد ولم تعلق ولم تعقب فبهتت وسكتت. هكذا إذن، فهؤلاء يقال ها هو القرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون؟ نعوذ بالله من الحور والكور، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ والانحراف. قلنا مثال ذلك، مثال ذلك قصة ابن مسعود مع المرأة لا حاجة لإعادة ذكرها، ولا لا؟ لأن تلك المرأة أفحمها بالقرآن، تقولين القرآن، ها هي أثبت لك عظمة السنة وأهمية الأخذ بالسنة والاستدلال بها والاحتجاج بها وعدم يعني الزهد فيها أو الرغبة عنها وعدم استصغار أو الاستهانة بعظمتها إلى غير ذلك من خصائص ووجوه عظمة السنة. فقال، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما عندك شيء. بارك الله، قل صدق الله. قول المصنف كذلك: والسنة تفسر القرآن. هكذا ولا؟ بعدما ذكر قال: والسنة تفسر القرآن. فبعدما تناول السنة من حيث حقيقتها وتعريفها وبيان حجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم، هنا في هذا الباب أو المسألة يبين علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها نحوه، حيث أشار إلى ذلك بقوله: يا إخوان، وتقرير كون السنة في هذا الباب يعني بهذا الوجه، قال وبهذه العبرة، قال: والسنة تفسر القرآن. بمعنى فهذه الآثار، لما قال في الأول فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار الواردة والثابتة والصحيحة والتي كذلك صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، يعني مثلا هذه كلها تفسر القرآن. فهذه الآثار واردة إذن في هذا الباب، والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصادرة عنه تفسر القرآن الكريم، وذلك لكون السنة مبينة للقرآن الكريم، حيث فصلت مجمله وبينت مبهمه ووضحت مشكله، أي فصلت مشكله، وكذلك قيدت مطلقه وخصصت عامه إلى غير ذلك. إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتبيينها، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولعلهم يتفكرون. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
والرد كما تعلمون في تفسير هذه الآية الأخيرة، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو رد، يعني الرد إلى كتابه تعالى، وإلى والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد إليه بذاته ونفسه في حياته، أما بعد مماته فهو رد إلى إيش؟ هيا أذكروا إلى سنته ولا لا؟ أين نذكر ذلك ونعرض ذلك على سنته فنعرف ونعلم حكم السنة في ذلك ووجه ذكر السنة لذلك. بارك الله فيكم. فالسنة هنا إذن مرد الناس ومرجعهم ومصدرهم، أي رجوعها، يعني يرجعون إليها رجوعا إليها وصدورا عنها، فهي والقرآن الكريم يعني على حد، يعني في مسائل التشريع وأهمية ذلك على حد سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسوله، أي رسول الله، مثل ما حرم الله. فالسنة إذن يا إخواني، فالسنة قاضية وشارحة ودالة على القرآن الكريم، هكذا ولا لا؟ مبينة لأحياته أي تفسيرا وشرائعه وأحكامه، وهي وحي كذلك من الله تعالى، كما في قوله: وما ينطق عن الهوى، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنصوص الشرعية والأدلة النقلية كثيرة جدا في هذا الباب والمعنى والحكم، وهذا مثال أذكره لبيان دقة وصحة وقوة فقه أهل السنة والجماعة، حيث أنه كان الواحد منهم أي من السلف إذا ولد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها فإنه عنده جوابه، بل لا يجيب حتى يستحضر ما سبق إلى ذهنه من نص قرآني أو حديث نبوي، يعني من غير تفرقة عنده في ذلك، بل يفسر القرآن بالسنة. فقد جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا، انظروا هذا النظر الدقيق العميق في فهم الشرع، في فهم حكم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية، ها، من يعني يستحضر ما ورد في ذلك حتى في تفسيرها، يفسرها تفسيرا أنت تقرأ مثل ما قرأ، ولا تتفطن ولا تفقه ولا تعقل ولا تدرك ولا تفهم مثل ما فهم. تأملوا معي، تأملوا معي. إذن ورد عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر، يعني قال له: فإني كنت أنا وصاحب لي في سفر، فأتممت، أي حانت وقت الصلاة، حانت الصلاة، فقمنا للصلاة ونحن في سفرنا، لا كنا في سفر، فأتممت أنا، أتممت وأكملت، أي عدد الركعات، صليت الصلاة كاملة، وقصر هو ما صلى الصلاة كاملة، ما أتم
الصلاة، حتى لا أقول ما أصل الصلاة كم، ما أتمها، إنما صلى كما هو الأصل في صلاة السفر أن الرباعية تصلى ثنتين أي ركعتين، بدل من كونها رباعية تصير ثنائية، ولا لا؟ يعني دائما الظهر والعصر والعشاء نصليها ثنائية أي ركعتين، هذا هو في القصر، بينما المغرب والعشاء السنة والشرع فيها أن تصلى على ما هي عليه في الحضر هكذا، والسفر كذلك أي على ما هي عليه. المهم قال فأتممت أنا وقصر هو، يعني ما قولك، ما قولك فيما حصل، فيما وقع، فيما فعلنا، من منا المصيب، من منا المصيب ومن منا المخطئ، هكذا يريد أن يقول. فماذا قال رحمة الله عليه؟ يريد معرفة الحكم، فقال رضي الله تعالى عنه، انظروا تأمل، قال بل أتمه، هو أتم، هو أتم، وقصرت أنت، بما قصرت؟ قصرت في السنة، لأن السنة في السفر قصر الصلاة لا إتمامها، ولا لا يا إخوان؟ مرة قال إلا إذا صليت خلف المقيم، صح، خلف المقيم تتم. في أقوال في من يقول يصلي ركعتين ويسلم وينصرف، وفي من قال يصلي ركعتين ويبقى جالسا إلى أن يسلم الإمام، وفي، لكن الراجح ما ثبت عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس قائلا نحن معشر مثلا نقول كذا وكذا، كنا إذا سافرنا إليكم وأقمنا بين ظهرانيكم كنا إذا صلينا معكم أتممنا، أي إذا صلينا خلف في الجماعة وخلف الإمام المقيم نتم مثل ما أتممنا، أما إذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال فتلك سنة أبي القاسم، السنة كما تعلمون والأحل في ذلك واضحة. إذن قال انظروا، قال أتم هو وقصرت أنت، بمعنى وله الأجر كاملا لموافقته السنة في ذلك، انظروا، أما أنت ما دمت قد خالفت السنة فقد قصرت وقصرت كذلك، بارك الله فيك. ولقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عنهما هو وأبيه كذلك، أن رجلا قال له، يعني نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر تأمل، يعني بعدما تأمل، وأنت ينبغي أن تتأمل، نظر في سؤاله وفكر فيه ثم عبر وقرر وذكر رحمة الله عليه ما فيه من العبر، ما فيه وما فيه من الحكم والأحكام، ما فيه فيتعلم. فكان في جواب ابن عمر التعليم والتأديب، المعلم المؤدب. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث إلينا ونحن أجهل الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. نحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، الله أرسل إلينا هذا الرسول وبين بأن هذا الرسول نفسه من بين ما جاء به أن علمنا، وفيه نعمة عظمى، نعمة الرسالة، نعمة البعثة إلى غير ذلك. يا مثلا نذكر قوله تعالى من سورة آل عمران،
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما من سورة البقرة كما أرسلنا فيكم الآية الأولى من سورة آل عمران قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم علمكم والحمد لله. كيف بقي نصف آية صح. المهم فلهذا بارك الله فيكم فكانت إجابته يذكر. وكم من مسائل تدل على, أعطيكم مثال, حديث حذيفة بن اليمان الذي قال راعى الناس يسألونه عن الخير, يعني دلني على عمل كذا كذا, يعني يسألونه عن أنواع الخير وخصال الخير وأعمال الخير وكل ما يتعلق بها من أحكام وما إلى ذلك. فقال تلك العبارة, كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني, فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر, كنا في جاهلية وشر. وهنا يقصد الجاهلية من حيث الاعتقاد, من حيث الفكر, من حيث العلم, يعني حتى من الجهل, لا يعلمون شيئا, ما عندهم علم نافع, ما عندهم علم صحيح, ما عندهم علم كذا. وشر أعمالهم, أحوالهم, عقائدهم, وقائعهم, تصرفاتهم, رأيتم كيف هي كانت صور الجاهلية التي كانوا عليها, الجاهلية الجهلاء والنكراء. المهم فجاءنا الله بهذا الخير, الله سبحانه وتعالى أرسلك بهذا الخير الذي جئتنا به من عند الله. وكانوا يدل يقصد بذلك الخير العلم النافع والعمل الصالح, لأنه هو أشار إليهما في جاهلية وشر, لا علم نافع ولا عمل صالح. كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, يعني ولذلك يراد بالهدى العلم النافع, يعني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, كما هو الأمر يعني في بين الهدى والرشاد هكذا ولا لا؟ إذن بدين الحق بل بالهدى ودين الحق, أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك اليهودي كما في صحيح مسلم من رواية سلمان الفارسي, سلمان الفارسي, أن النبي صلى الله عليه وسلم بل أن الرجل ذلك الرجل اليهودي قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة, حتى قضاء الحاجة علمكم آدابها وأحكامها, يعني سبحان الله العظيم. لهذا بارك الله فيكم, أي نعم. ولقد بين إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته القرآن الكريم, فكان ذلك أي بيانه على أوجه متعددة ومتنوعة, على هكذا إذن, فكان فعله بيانا, يعني ليس على وجه واحد, فكان فعله بيانا, يعني قوله بيان وفعله بيان وتقريره بيان. إذن كذلك يعني في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم, انظروا كيف بين هذا القرآن الكريم للناس. رأيتم كما ذكرت لكم حتى في السنن التقريرية كانوا يعدونها ويعتبرونها ويفهمون منها ويستنبطون أحكاما
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن فالسنة التقريرية حجة فالسنة التقريرية قرينة، نعم لها علاقة بالأحكام والخطابات المتضمنة للأحكام كذلك. إذن ولهذا بارك الله فيكم كذلك كان بيانا كما أشار المصنف رحمه الله. وهذه أمثلة وإن كانت كثيرة جدا في السنة، بل أفردت يعني في الحقيقة هذه أفردت كتب ومصنفات في التفسير النبوي، جمعوا لأن بعض الناس كذلك ما لا نبقى مع البعض وإلا سيأخذون كثيرا من وقتنا، إنما لما مثلنا بمثال فاستصحبوا ذلك المثال في كل ما ادعوه وابتدعوه وحرفوه كذلك. فأقول يزعمون يقولك ما فيه تفسير نبوي للقرآن، يقول النبي ما فسر القرآن، صح ولا لا؟ لا فسر القرآن يا إخوان، آيات كثيرة، بل فسر القرآن العظيم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسنة النبوية هكذا كما نعلم أنها مفسرة للقرآن، والنبي فسر بذلك، وقد جمع مصنفون يعني بالأسانيد المسندة الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا في ذلك أحاديث، سواء في أسباب النزول، سواء في يعني في تفسير القرآن وفي تفسير آيات الأحكام وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيكم. ولهذا قلت بل أفردت كتب يعني ومصنفات في التفسير النبوي يعني أي السنة النبوية للقرآن الكريم، وإليك بعضها. فأما بيان مجمل يعني مجمل من القرآن الكريم كالصلاة، أنتم تعرفون هذا وتعلمون ذلك أنه كالصلاة يعني بحيث بما يتعلق بصفتها وبيان عدد ركعاتها ومواقتها والزكاة ومقاديرها وأحكامها ونحو ذلك من العبادة المذكورة في القرآن، فإن أمر بيانها وتفصيلها معفور ومذكور ومسطور في الكتب والمصنفات بصورة مشهورة مستفيضة كذلك. وأما بيان وتوضيح المشكل وتفسيره كذلك، فمثاله ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم لما نزلت الآية أي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى كما تعلمون. هذا الرجل ماذا فعل؟ ماذا فهم؟ يعني قرأ لأنهم كانوا عرب خلص بالسريقة يعرفون العربية، لكن حمل الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط، فأخذ كلمة الخيط على ظاهرها وبحسب تسمية ذلك والمسمى بذلك معلوم عندهم عرفا وعقلا وكذا ولغة ولا لا، فعمد إلى خيطين أبيض وأسود هكذا ولا لا، قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى كذلك عقال أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي أي المخدة هكذا ولا تحت الوسادة، الوسادة التي يتوسدها، فجعلت في الليلة يستيقظ، لما يستيقظ ينظر إلى الخيطين هل يتبين له الخيط الأبيض يتميز ويتجلى ويظهر أكثر من الخيط الأسود أم كيف، يبقى ينظر
ينظر هكذا، وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي أي شيء، ما يتبين له. إذن فغدوت لما أصبحت، انظروا الصحابة لما يقرؤون ويستشكلون شيئا ولا يفهمونها ولا يفهمون تفسيرها وشيء، لا يعملون ويعملون يعني ما علق بأذهانهم ويتعصبون لذلك. قال أنا هذا الذي فهمته ما يهمني، المهم حسب ما عندي في الرأس. لا، تأكد من صحة ذلك ومن عدمه، تحرى ذلك، تثبت، تبين. نعم يا إخوان، لا تترك نفسك جاهلا أو على فهم وهو قائم على الوهم أو الجهل، عياذا بالله. ولهذا قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما وقع، ما صنعت وما حصل لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس هذين الخيطين اللذين أخذتهما وما فعلت وصنعت بهما، إنما ذلك البياض يعني السواد سواد الليل، وذلك البياض ضياء النهار. وأما تخصيص العام مثلا كذا كأمثلة، وأما تخصيص العام من القرآن مثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الآية التي من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، أي ليس الذي تفهمونه وتعنونه بالتفسير والذي فهمتموه كذلك، لا ليس ذلك. فما هو إذن؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ومن بعدين قال ألم تسمعوا، بمعنى ألم تقرأوا، يعني السمع هنا وقالوا كنا نسمع أو نعقل يعني المعرفة والقراءة، والسماع من يقرأ كذلك، لأنه بالسمع والسماع تقوم الحجة، تفهمون الخطاب وتسمعون الروايات، أعني روايات العلم والأحاديث وما إلى ذلك، وتسمعون الدروس إلى غير ذلك، بل السمع أداة من أدوات ووسيلة من وسائل التعلم العلم. ألم يقول ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الثلاث الحواس الثلاث يعني كلها يستعملها صاحبها في العلم، القراءة يعني السمع للخطاب، والرؤية والنظر في الكتاب مثلا، والفؤاد كذلك الذي تعقل وتتدبر به كذلك، بارك الله فيكم. وأما تقييد المطلق من القرآن فمثاله ما ورد من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيعني بمعنى هذه الوصية التي يوصى بها الإنسان والتي يوصي بها الميت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، معناها الوصية معروفة. فهنا هذه الوصية قد تذكر على إطلاقها وعمومها، وكأنك حر في لمن توصي، وكذلك بما توصي. وفي الحقيقة السنة قيدت كما جاءت الآية كتب عليكم، تذكرون الحديث
لا وصية لوارث. المهم فهنا الآية جاءت على إطلاقها ولا لا يا إخوان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الآية وردت مطلقة حيث لم يقدر يعني بمقدار الوصية، ما حدد ذلك أو عين ذلك، فجاءت السنة فعينت هكذا إذن وبينت مقدار الوصية أنه الثلث كما جاء كما سيأتي كذلك في حديث سعد، ها ولا لا؟ الثلث، وأما أو ما يقل عن الثلث، بمعنى لما نقول الثلث الثلث هو الحد الأقصى، لأن النبي عبر عنه الثلث لسعد لما قالوا الثلث والثلث والثلث كثير ولا لا؟ والثلث كثير بمعنى إن استطعت أن يكون أقل منه فذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق؟ انظروا تأملوا مع ما سيقوله ويعرضه ويسأل عنه وكيف كان جواب النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفأتصدق بثلثي مالي، أي أكثر من النصف الثلثان؟ قال لا، قلت بالشطر، الشطر هو النصف، أي بالشطر أي نصف ما أملك وما أترك. قال لا، قلت الثلث، أي أقل من الشطر، أقل من النصف الثلث، يعني لأن الشيء ثلاثة أسلاف، الثلثان. قال لا، الآن بلغ الثلث. قال الثلث، قال الثلث كثير، حتى الثلث كثير. قال أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، يعني أن تذرهم عالة فقراء يحتاجون ويسألون الناس، بمعنى يتكففون الناس، ترى دائما كف يرسله ويطلقه ويطلب به الصدقات والعطايا ونحو ذلك. المهم ثم قال المصنف هكذا، وقوله كما قلت، وقول المصنف أي الإمام أحمد في الرسالة كذلك يعرف السنة، ما شاء الله، آثار رسول الله مفسرة تفسر القرآن. هنا قال وهي دلائل القرآن، فقول المصنف رحمه الله تعالى وهي دلائل القرآن يعني به ويريد به تأكيد وبيان علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وأنها وثيقة ودقيقة فلا يستغنى به عنها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قول المصنف هنا كون السنة دلائل القرآن، أي تلك الآثار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم دالة على الآيات الواردة عنهم، هكذا تبيينا وتوضيحا وتفسيرا وتفصيلا، ويتجلى ذلك يعني معنى وحكما من خلال استذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك، ومنها على سبيل المثال ما رواه المصنف رحمه الله، أعني الإمام أحمد، لما أذكر دائما أذكر المصنف أعني به الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة بارك الله فيكم.
إذن ما رواه المصنف رحمه الله في مسنده من حديث المقدام بن مهدي يكرب رضي الله تعالى عنه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل ينتنك، يعني ينعطف على أريكته، هكذا على أريكته، شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، بمعنى حسبكم القرآن، اكتفوا بالقرآن، لا تتجاوزوا القرآن، لا تنظروا بعد نظركم في القرآن، إلى غير ذلك، أي الاستغناء بالقرآن. قال: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم، سيذكر لهم بعض الأشياء ليست موردة، ليست واردة، ليست واردة في القرآن الكريم، فذكرها مشيرا إلى تحريمها، هكذا ولا لا؟ بأنه ما حرمه هو مثل ما حرمه الله تعالى، يعني هكذا: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من اللقطة، هو مال ضائع يجده غير صاحبه، يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، تكون شيء زهيد، يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها، حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها، خير أمر يستغني عنه، فإن استغنى فلا حرج. المهم كذلك ذكر في يبين هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي كذلك لما ذكر القرآن الكريم تحريم الجمع، العفو، لما ذكر تحريم الجمع بين الزوجة التي تزوجها وهي زوجته أن يتزوج معها ويجمع كذلك ويضم إليها كزوجة أختها، كما قال تعالى لما قال: حرمت عليكم كذا كذا كذا، إلى أن قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز الجمع بين الزوجة وأختها، ولا لا؟ جاء في السنة النهي كذلك وتحريم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهكذا، بارك الله فيكم. وعليه فإن القول بأن تفسير القرآن بالقرآن وكذا تفسير السنة، يعني وتفسير السنة للقرآن، أي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة، متلازمان، لا بد أن يعرف هذا. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك، وفي هذا السياق يرد ويورد قول ابن كثير، قول ابن أبي كثير، هكذا، قول ابن أبي كثير: السنة التي أشرت إليها قبل قليل في بداية لما ذكرنا قول مكحول الشامي
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه إلى غير ذلك. فقول ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، هكذا إذن. استغفر الله. نعم مسؤولش عليه. قلت إذا ذكرنا هنا في هذه، أريد هنا ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب، لأن لم يبق من الوقت الشيء الكثير، وأعلم بأن الإخوة نبهوني بأنني استوفيت، ولكن أزيد دقائق قليلة. فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد، وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم، فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة يعني، ويفسر بها القرآن الكريم يعني. ولهذا يتأكد يعني، وعلى هذا وكذلك وبه يتأكد كون السبيل الصحيح والدليل الصحيح على كون فهم كتاب الله تعالى بوجه صحيح أن يكون ذلك على ضوء السنة، فهي المبينة وهي المفسرة والدالة عليه كما تقدم ذكره. ومن كان كذلك وعلى ذلك فهو الأعلم بكتاب الله والأفهم لمعانيه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن، كما ذكر الله. تذكرون هؤلاء المجادلون، تذكرون هؤلاء المجادلين الذين يبتغون الفتنة من مجادلاتهم بالباطل والجهل المركب والضلال المبين وما إلى ذلك، يعمدون ويتقصدون ويلتمسون ويبتغون ويتبعون ما تشابه من الآيات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأهل السنة يؤمنون بالمتشابه، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وكذلك يفسرون القرآن وهذه الآيات بالسنة، فترفع عنها تلك الشبهة وذلك الذي علق بأذهان الناس. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بين كون هؤلاء الناس يعني يأخذونكم بالشبه، كأنه يجادلونكم بالشبه، يقابلونكم بالشبه، يريدون عليكم ويستدلون، يعني سبحان الله كأنها الآية المحكمة والمفصلة والتي لم يرد غيرها في هذا الباب والبيان. فقال رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: فخذوهم بالسنن، قابلوهم بالسنن، واجهوهم بالسنن، إن اقتضى الأمر المجادلة فجادلوهم بالسنن فتفحمونهم وتغلبونهم وتظهرون عليهم. نعم يا إخوان، فإن أصحاب السنن، انظروا
قال هذه الآيات قد يأتيك ببعض المجملات وبعض المبهمات وبعض المشكلات وما إلى ذلك، فأنت لما تفسرها بالسنة تفهم الآية فهما صحيحا، تفهم الحكم فهما صحيحا، تفهم مدلولها ومرادها ومقتضاها يعني على الوجه الصحيح. قال لأن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، خذوا هذا كشعار أصحاب السنن الذين يستحضرون الذين يستظهرون الذين يستصحبون الذين يستشعرون الذين يستبصرون، هؤلاء بكل هذا ينتصرون على غيرهم. والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية

والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية في علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه لها معه في بيانه ثلاثة أوجه، ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أوجه. القسم الأول أنها ترد، أي السنة تأتي موافقة للقرآن ومؤكدة ومقررة لما جاء فيه من أحكام، فقد جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام، ومن تلك التأكيدات ما جاء في القرآن الكريم من إجاب الله تعالى، من إجاب الله تعالى الصلاة وكذلك الزكاة والصوم والحج، فجاء كذلك ذلك في السنة، فجاء في السنة بيان ذلك ووجوب ذلك، كما في قوله تعالى نجد آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر آيات كثيرة، كذلك جاء مثل ذلك في السنة، منها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا وكذلك بل والحج وصوم رمضان. هنا بينما في حديث عمر يقدم الصوم على الحج للتنبيه رواية، حتى وكذلك ما جاء في القرآن كذلك، فقد جاء في القرآن بر الوالدين، وجاء مثل ذلك موافقا له في السنة كذلك، يعني وأمثال هذا كثير جدا. القسم الثاني أن يرد في القرآن مثلا النص مجملا هكذا فتفسره السنة، مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوردت السنة فجاءت كذلك السنة بتفصيل ذلك حيث بينت مواقيت الصلاة هكذا الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبينت صفة أدائها حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان أحكام الزكاة من مقاديرها وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولقد تقدم قسم تفسير السنة بالقرآن. والقسم الثالث أن ترد في السنة، هذا قسم آخر وهذا كذلك متعلق بالباب، وهي دلائل كذلك ومفسرة ونحو ذلك مما ذكر الإمام أحمد في رسالته. والقسم الثالث أن ترد في السنة أحكام زائدة على ما ورد في القرآن الكريم فيجب هنا العمل بها، وهو الذي دل عليه أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم، ذكرنا هذا قبل قليل، الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وجاءت السنة بحكم زائد في هذه المسألة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعني لا يجمع بين المرأة، يعني يجمع بين المرأة على يعني خالتها، يعني هكذا لا يجمع بين المرأة وخالتها وكذلك عمتها كما ذكرنا، هذه زيادة. وبينما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. ثم

0: أي نعم، سنتوقف عند هذا إن شاء الله. خلاص، قلت الحديث لما أشار إلى لا يجمع بين المرأة وعمتها وكما ذكرنا وبين المرأة وخالتها، كذلك يعني ينبغي أن يعلم أنه ورد في السنة من المحرمات ما لم يرد ذكرها في السنة في القرآن الكريم، وذكرنا ذلك مثل تحريم الحمر الأهلية ولا لا، وكذلك هنا ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. ثم قال المصنف، انظروا لما أشار إلى كون السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفسير القرآن الكريم عن رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم وأنها دلائل القرآن الكريم، قال بمعنى هذه المسائل واردة إلينا ومروية كذلك ومنقولة كذلك بتمام العدل، العدالة أعني بالعدالة والضبط وصحة الإسناد وكل ما اشترط العلماء من شروط الرواية حتى تكون معتبرة، حتى تكون محكمة، حتى تكون كذلك صحيحة متلقات بالقبول والعلم والعمل، هكذا ولا لا؟ فيبين بأنه هنا مسائل الاعتقاد، ما ورد في مسائل الاعتقاد لا يصح أن يخوض الإنسان فيه بمجرد عقله ومحض تخمينه وكذلك رأيه واجتهاده، فهذه الأمور العقلية والاجتهادية ونحو ذلك فلا يجوز أبدا، لأن مسائل الاعتقاد ومجالات الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا مجال للعقل فيها وليست مرتعا للاجتهاد أبدا. ولهذا انظروا ماذا قال، هذا تقعيد وتأصيل، قال المصنف رحمة الله عليه ليس في السنة قياس، أي السنة لا تثبت بأقيسة يضربها الناس من عقولهم فيقرون شيئا وينكرون ويثبتون ما يشاءون ويحبون ويهوون ويشتهون ويقررون وكذلك ينفون أو نحو ذلك. ما يقصد أنه ليس في السنة ذكر القياس أو مسائل تدل على القياس، إذا كان في مسائل عملية فقهية فلا حرج، بالعكس وزيد حتى هذه المسائل مردها منشأها مصدرها مناطها معتمدها أصلها السنة الوحي الكتاب والسنة. لما؟ لأن الأصل في القياس نفسه يا إخوان هي أنك تعمد إلى مسألة، إلى قضية حصلت، هذه المسألة تريد أن تعرف وتجد لها حكما في الشرع بالكتاب والسنة، فتنظر فيما يشبهها وفيما يماثلها، أي في شيء مثلها، في وصفها وصفا ملائما ومؤثرا، أيعني أو يعني تشترك هي وإياه في الوصف، هذا الوصف هو الذي يشير إليه العلماء بالعلة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا ويلزم من عدمه عدم مثلا. فإذا أنت تعرض هذه المسألة على مسألة ورد في حكمها نص وهي الأصل في هذه القضية، ورد في حكمها دليل شرعي، فتريد أن تعمم حكم ذلك الأصل على الفرع الذي تريد أن تجد له حكما ملائما مناسبا أو يكون مشتركا أو عاما. ولهذا يشترط في القياس 4 شروط: الأصل وحكم الأصل والفرع هكذا والعلة هكذا ولا لا، ويمكن اختصارها في جملتين أو كلمتين: المقيس والمقيس عليه. فلهذا لما تنظر في الأصل تقول إيش هو حكم الأصل، أي دليل الأصل، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم الثابت. فإذا هذا الحكم حكم الأصل دليل، فهذا تعني. أما القياس الفاسد هو المقصود الذي منشأه العقل، مجرد العقل والتفكير والتأويل وما إلى ذلك، ومنشأه أيضا ومداره عليه وكأنه هو مماطه، هذا ما يصلح كقياس الشيطان الرجيم. أول من قاس قياسا فاسدا هو الشيطان، قال أنا خير منه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فقال رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب للسنة أمثال. والمقصود بالسنة هنا ليس مطلق السنة وعموم السنة، إنما معنى السنة هنا ما هو؟ السنة عندنا التمسك بالسنة، ترى السنة، ثم يذكر القدر وما إلى آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويصطلح عليها بعبارة السنة. فالمقصود هنا ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، هذا هو المراد. أي معنى السنة هنا المراد به، ولهذا الكتاب اللي سماه السنة، أصول السنة، الإمام أحمد سمى أصول السنة يا أخي، معناه أصول العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا إذن، ولهذا قال ليس في السنة قياس ولا تضرب كذلك، يعني لها الأمثال، ولا تضر ولا تدرك في الحقيقة، هذا التصحيف، نعم، ولا تدرك، المهم هذا ما يكتب، ما في مشكلة، ولا تدرك كذلك بالعقول والأهواء. قلت باختصار شديد وبإيجاز وبسرعة حتى لا أشق عليكم، يريد المصنف هنا بالسنة ويعني بها العقيدة، أي المسائل العقدية، حيث أشار إلى ذلك في مستهل هذه الرسالة الموسومة بأصول السنة، إذ تناول واستعرض تقريرا وتحريرا فيها المسائل العقدية. ولقد تقدم ذكر وبيان كون المسائل العقدية توقيفية لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها، كما قال تقدم في حقيقة هذا، كما قال ابن تيمية: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. وأن مبناها ومدارها على الأدلة النقلية السمعية والنصوص الشرعية المروية، فلا يوجد يعني في الحقيقة ولا يدخل فيها قياس، يعني لا يدخل فيها قياس،
1: وما ورد وجاء مخالفا ومعارضا، لذلك فإنه في الحقيقة باطل وضلال. هذا الذي يأتي مخالفا للسنة، لهذه النصوص والأدلة، لهذه الأصول والمسائل الثابتة الشرعية، فهو باطل وضلال مردود هكذا صراحة. وهو الذي عناه وأراده بقوله ليس في السنة قياس، بل لا يلتفت ولا ينظر، فضلا عن كونه لا يذكر ولا يعتبر. قال المصنف في موضع آخر: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين في الكلام في مسائل الاعتقاد. انظروا، قال في مسائل الاعتقاد مثلا في موضع آخر حتى يؤكد ذلك، ينبغي يعني للمتكلم المتحدث الذي يتحدث عن مسائل العقيدة وهذه يعني أصول العقيدة وهذه المسائل التوقيفية التي تثبت ويعني وتنضبط كذلك ب وترتبط أيضا بالنصوص والنقول الشرعية، يعني يجتنب حين الكلام بالكلام المجمل، ولا كذلك الكلام بما بالقياس وما نشأ منه. هاي نشأ منه، نعم، يريد بذلك بارك الله فيكم، يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس. يعني لو ينظر ويبدأ في النظر في الأمور العقلية والأقيسة العقلية والآراء الفكرية، أكيد يغتر بها ويقتنع بها وتنقدح في نفسه وترسخ في عقله وتؤثر في فكره، فيصبح ينظر إلى تلك الآثار والأدلة من منظور هذه الأشياء ويحكم عليها بمقتضى حكم تلك الأشياء. شايفين؟ إذن ولهذا إياك أن تبدأ بالنظر في غيرها. انظر في هذه الأصول، دائما البداية بالأصول. رأيتم لما أنكروا على من أقبل على التعلم يبدأ بالفروع قبل الأصول، كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ وكيف جهلت علم أصل الأصول؟ إذن هذا نوع ما استنكار، ينكرونه عليه ويذمونه به ويردونه عليه ولا يقبلونه منه. إذن ولذلك المصنف يريد بذلك استناد النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس ومعارضة السنة. لهذا حرم، يعني في الحقيقة نهى، أقول نهى وجزم في بذلك وصرح بعدم جوازه كذلك، بل وصرح بالنهي عنه. وإنما الواجب عليه أنه إذا ومتى ما ورد النص الشرعي لزمه أن يبادر إلى التسليم. انظروا، إذا ورد النص الشرعي ما الذي يلزمه؟ التسليم والانقياد له، التسليم. قال مثلا، نجد آية مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا اضطراب، لا تردد، لا شك، لا يقول لا لعله يعني كأنه يعني ما يقتنع، لا، يجد قناعة تامة،
0: يقين تام، اكتفاء واستغناء تام وعام، ما شاء الله ما شاء الله، ويسلم يسلم يسلم ما شاء الله. ولهذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي أشار إليه المصنف، قال بل يعني لزمه حينئذ أن يبادر إلى التسليم والانقياد له، فإن فيه الكفاية والغنية، فلا يلتفت إلى رأي أو قياس أو اجتهاد، بل هو كما قال تعالى الآية التي ذكرناها هكذا. إذن وكما هو مقرر في القواعد الشرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا قياس في مورد النص، أي مع وجود النص هكذا ولا لا، لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يقابل أو يعارض ذلك بعقل أو قياس. فالمراد من قول المصنف إذن بنفي وذم القياس إنما هو، يقصد القياس العقلي، القياس الذي منشأه ومبناه ومرده ومناطه ومظهر، يعني عقلي محض محض مجرد. إذن فالمراد من قول المصنف بنقيه وذم القياس إنما هو القياس العقلي، وهو القياس الفاسد. أما القياس في المسائل الشرعية العملية الفقهية فهي التي يدخلها ويكون فيها القياس الجلي الصريح الصحيح، ألا وهو القياس الذي يستند كما ذكرنا إلى النصوص الشرعية، ويستمد يعني كذلك حكمته وأحكامه من الأدلة الشرعية، حيث يكون الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل أي المناط، وهو الوصف المناسب لشرع الحكم هكذا ولا لا، أي العلة عندهم، والعل والمعلول يدور مع علته ولا لا، وجودا وعدما. فهذا النص إذن هكذا من الأقيسة العقلية المنهي عنها، التي بكل صراحة يسوقها ويوردها أصحابها، بمعنى أنهم يريدونها لما، بغرض ما، وماذا يقصدون ويرمون ويبتغون، ماذا هدفهم؟ إنما لمعارضة ومناقضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا كان، سامحوني نترك، أعلم بأنه ممكن فيه تعب وإرهاق، سنستمر ونستأنف في المساء إن شاء الله بعد صلاة العصر. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
0: إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة في هذه المجالس أننا نستعرض ونستقرأ، يعني يقرأ علينا أخونا متن هذه الرسالة من أولها يعني من غير قراءة السند مع طوله، لا، يعني قرأناه مرة فهي كافية ووافية بإذن الله، لكن المتن من باب التذكير حتى يستحضر الناس تلك الأصول وتلك التوجيهات التي ذكرها المصنف مؤكدا ومركزا عليها، وبدليل الدليل على ذلك تكراره لها في مواطن، والتكرار له أسرار وله عبر جديرة بالتذكار، لم يفعلوا هكذا من تلقاء نفسه، إنما مثل هذه الأشياء نسيانها يؤثر، الخطأ فيها يؤثر، مخالفتها يؤثر إلى غير ذلك. ولهذا كما يقولون الشيء والأمر إذا تكرر تقرر، يصبح الإنسان يحفظه من كثرة ما يسمعه. بارك الله فيكم. نعم تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولسائر المسلمين.
0: آمين.
3: قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
0: بارك الله فيك. فبعدما استهل المصنف رحمة الله عليه وبدأ في مقدمة هذه الرسالة بذكر مقدمات تأصيلية ومبادئ وقواعد منهجية في بيان مصادر التلقي ومنهج يعني الاستدلال، كذلك مصادر الاستدلال ومنهجه وطريقتهم في الاستدلال عند أهل السنة، وطريقة التعامل مع الأدلة النقلية والنصوص الشرعية، حيث ذكر في تلك المقدمة مقررا أصول السنة، أي التي عليها أهل السنة والجماعة إجمالا. لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره، يعني هذه ذكرها ما شاء الله، حيث كما ذكرنا ذكرها إجمالا ومعبرا عنها ومصدرا لها بقوله كما ذكرنا أصول السنة عندنا، يعني هذه المسألة أشرنا إليها وذكرنا ما يكفي فيما يتعلق بها، بمعنى نحن نتميز على غيرنا بهذا، والفصل والفرق الذي بيننا وبين غيرنا هذا في تعاملنا مع الشرع، في تعاملنا مع أدلة الشرع، في تعاملنا مع فهم يعني كذلك نصوص الشرع، وهكذا دواليك. نحن بكل صراحة مسائل العلم أصالة لا نتصرف فيها من تلقاء أنفسنا، كأننا نعمل الأهواء ونعمل الآراء ونعمل كذلك العقول ونعمل التخمينات، ولعله كذلك الظنون والتخرصات، لا، هذه أشياء، إنما النص خاصة في هذا المجال وفي هذا الباب وفي هذه المسائل. لما؟ لأنها مسائل عقدية أي عقائدية، لا يجوز ولا ينفع ولا يصلح ولا يليق الاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. إذا أردت أن تجتهد ستفسدها بعقلك، لعلك تفهمها على غير مرادها. تصوروا يا إخوان، سيأتي وش عليه، لكن أذكر ما دام جت في السياق. المرجئة لما أخروا العمل عن الإيمان وعرفوا الإيمان بأنه، أقول مرجئة الفقهاء ليس غلاتهم أو الجهمية والكرامية وكذا في مسألة الإيمان كما سيأتي، لا هذا شيء آخر. أقول المرجئة لما زعموا قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، لكن ما ذكروا العمل. إذن معتقدين، لا معتقدين، معتقدين عدم ذكر العمل في التعريف، ومعتقدين أن العمل ليس من مسمى الإيمان، وليس من مسمى الإيمان. ولهذا كما سترون الإمام أحمد لما عرف الإيمان كما سيأتي، وأن الإيمان قول وعمل. هو طبعا أهل السنة يجملون في القول الاعتقاد، فيقولون قول القلب وقول اللسان، كما أنه في العمل يقولون عمل القلب وعمل اللسان. لكن انظروا أهل المرجئة زعموا أنهم هم كذلك يستدلون، فقالوا الله ذكر الإيمان وذكر العمل معطوفا على الإيمان، والعطف في اللغة كما معروف يعني صعب اللغة يعني ويقتضي المغايرة، أي لما يذكر ذلك الشيء يقول كذا وكذا، أي ذلك المعطوف الذي عطف على ذلك المعطوف عليه، يعني يدل على أنه غيره، لكن يأخذ حكمه كل شيء بحكم العطف، إلا إذا كانت الواو مثلا للمعية، وكانت الواو يعني لأشياء، أو ممكن نقول أنه، لكن هنا الواو للعطف، العطف عادة وغالبا يكون يقتضي المغايرة، وقد يكون العطف تفسير الشيء، وقد يكون العطف عطف الخاص على العام ولا لا، فأنت تقول لا لا هو منه من أفراده. ولهذا سامحوني، ولهذا سامحوني، فقالوا حتى لا أطيل في هذا، لما قالوا إلا الذين آمنوا كما في سورة التين، كما في سورة العصر، إلى غير ذلك من السور، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إذن العمل الصالح أي العمل هو غير الإيمان، بدليل ذكر بواو العطف. فقالوا أهل السنة يردون عليهم، ليس كما تقولون، وليس صحيحا ما تقولون، وبالتالي ليس صحيحا ما تفهمون، أنتم قراءتكم خاطئة، يعني تفسيركم خاطئ. فما ترتب على، لأن الأخطاء، ولهذا يقال الأصل في القراءة أن تكون سليمة صحيحة، لأن الخطأ في القراءة يجعلك يعني تتعود على ذلك الخطأ، فيرسخ ذلك الخطأ في اللفظ في عقلك، ثم بعد ذلك ينخدح ويرسخ في عقلك، ويترتب على ذلك جعل هذا اللفظ تبحث له عن معنى وتفسير له على خطأه، أي تسير وتطاوع وتطوع ذلك المعنى لموافقة ذلك اللفظ، ثم يترتب على ذلك اللفظ والمعنى الخطأ، تصور خاطئ مطابق وموافق لذلك، ثم يترتب عليه اعتقاد. كثير من معتقدات الطوائف الضالة بناء على قراءتهم الخاطئة واعتقاداتهم الفاسدة. لهذا أهل السنة يردون عليهم بحجج، خاصة نحن مثلا أدلة نقلية من القرآن من السنة كذا، فقالوا لقد ذكر الله تعالى العمل يعني باسم الإيمان، أي ما هو من الأعمال الصالحات باسم الإيمان وبصيغة الإيمان وبلفظ الإيمان وبعبارة الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولا لا؟ ما معنى إيمانكم هنا في سورة البقرة؟ في سورة البقرة ما معنى إيمانكم هنا في مسألة القبلة؟ تذكرون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، تذكرون الآية؟ وهنا يبين ما شاء الله، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، أي تلك الصلوات التي صليتموها قبل التحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة. ولهذا إذن فأفحموا، ولهذا قراءاتهم مغلوطة، تفسيراتهم مقلوبة، إلى غير ذلك من أخطائهم الكثيرة. فإذا هذا هو الاستدلال عند أهل السنة، لما ترجع إلى تفسير هذه الكلمة تجد بأن المراد بالأعمال هنا أي العمل هو الصلاة، عفوا بالإيمان هو الصلاة، عفوا والصلاة من أعمال الإيمان كما تعلمون، أي أعمال الجوارح، يعني هذا من الإيمان. نعم. ولذلك بارك الله فيكم، حيث قلنا مصدرا لها بقوله أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ندين طبعا يتقرأ ندين، بعض الإخوة يخطئون ندين، والإدانة هنا الاتهام مش التدين، ولهذا بفتح النون مش بضمها حتى في نعم. إذن قلت ندين ونعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا صادقا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا اضطراب، وإنما هو اليقين والجزم هكذا بشرعية كذلك وسنية كذلك، هذه الأصول العقدية هكذا السنية اللازمة التي يجب على المرء أن يقوم بها ويكون عليها جميعا، حيث لا يسعه خلافها أو مخالفتها. فشرع المصنف رحمة الله عليه في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها الآن، سيذكرها مفصلة، رأيتم كيف ذكرها، يعني فذكرها مفصلة مبينا وجوب الإيمان بها كلها أي جميعها، والالتزام بها كذلك جميعا أي جميعها، فلا يقبل منه ولا يجوز له ولا يسعه خلافها كما قلنا ولا مخالفتها إطلاقا، ومن حصل منه يعني كما يقول نقول التخلف عنها هكذا بتركها أو عدم قبولها، يعني عدم قبوله لها كلها أو جزء منها أي أو بعضها، لم يكن من أهلها الموسومين بأهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل البدعة. فقول المصنف رحمة الله عليه، ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة، أي منها خصلة ولم يقبلها ردها، قال يعني لا يقبلها ولا يقر بها، ولا فضلا عن كونه لا يؤمن بها وإلى ذلك. إذن ولم يقبلها ولم يؤمن كذلك أكد، بل الأمر يمشي إلى شيء، ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، ليس من أهل السنة، ما دام قد أنكر أو رد، نعم، أو لم يؤمن ولا أو لم يصدق أو لم يستسلم إلى غيره ولم ينقاد كذلك، يعني الآن هذه الأشياء تردها، فأنت لست من أهل السنة. أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد في بيان تعاملهم مع النصوص بماذا؟ بقبولها، بتصديقها، بالإنقياد لها، بالإيمان بها، كذلك بالتسليم لها. انظر، يعني حتى يكون مثل ما جاءت الآية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. إذن هذا تقرير متين وتحرير مبين لأهمية وعظمة وخطورة هذه الفصول، أي الأصول في الحق العقدية التي هي أصل الدين، هكذا التي كذلك يبنى يعني بكل صراحة يعني غيرها كذلك من الأعمال الإسلام عليها. ولم ينفرد بهذا الإمام أحمد، يعني لم ينفرد الإمام أحمد بهذا القول. قلنا دائما لو تسألون عن القول عن مسائل العقيدة، ما دام جاء بعد زمن الصحابة وأنه جاء بعد زمن أتباع الصحابة، يعني بعد زمن التابعين كذلك، شايفين؟ فإذا فهذا الرجل يلزمه أن يكون والخير في اتباع من سلف، لا بد أن يكون متبعا للصحابة لما كانوا عليه، ويكون متبعا ابتداء وأصالة لي، يعني أي بمعنى راويا، بمعنى متعلما عن هؤلاء الذين سمعوا من الصحابة من التابعين أو من أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهكذا دواليك. ولهذا إذن أشار هو نفسه ابتداء لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، ولهذا أشار إلى هذا بهذه العبارة. قلنا إذن لم ينفرد به الإمام أحمد رحمة الله عليه بذكره وعرضه، بل يا إخوان سبقه إلى ذلك أئمة وعلماء، مثال ذلك يعني متقدمون، منهم سفيان بن عيينة، علي بن المديني، وكذلك غيرهم عليهم رحمة الله. وهذه إذن بعض النقول عنهم رحمة الله عليهم، فمنهم سفيان بن عيينة كما أخرج اللالكائي عنه من طريق بكر ابن الفرج أبي العلاء، قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول، بمعنى السنة عشرة، أي عشرة خصال، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، حتى هو عبر بنفس تعبير الإمام أحمد، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لا ينفعه كونه أقر ببعضها وأنكر بعضها. أو أثبت وصدق وآمن ببعضها ولم يتعامل كذلك مع سائر الخصال أو الأصول الأخرى. غلط. هذه تؤمن بها جميعا، فإن كفرت بواحدة فلست من أهل السنة ولا ينفعك إيمانك ببعضها. نعم. ولهذا قال: من كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. فذكر وعد أمورا وأصول، يعني أصولا عقدية هكذا، فأطلق عليها إذن مساء، يعني هذه المسائل التي ذكرها وساقها وأوردها هي مسائل عقدية عشرة. لو تنظرون يذكر مثلا يعني القدر وكلها مسائل عقدية، فأسماها وأطلق عليها واصطلح عليها اسم السنة، أي هذه هي السنة وهذه هي أصول السنة وهذه هي خصال السنة. المهم باختصار شديد، فهذه إذن أصول عقدية أطلق عليها اسم السنة، وكذلك وكذا الاعتبار المذكور، ألا وهو إنما يجب الإيمان بها، يعني كلها، وكذلك يعني ورود كذلك هذا الشيء، يعني هذا التعبير، هذا التقرير، هذا الاعتقاد عن غيره، مثل علي ابن المديني رحمة الله عليه لما قال رحمه الله تعالى، قال فيما خرجه كذلك عنه، وذكره كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو كذلك قال السنة اللازمة بنفس تعبير الإمام أحمد بن حنبل، قال السنة اللازمة التي من ترك منها خصمة، يعني لم يقبلها أو يؤمن بها، لم يكن من أهلها. ثم ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث. انظروا، يعني هذا الذي قاله الإمام أحمد، والإيمان بها ولا يقال لما وكيف، يعني نفس الشيء. لما؟ لأن هذا التعبير لا يتغير عموما إذا كان منقولا مأثورا عن السلف، إذا كان منقولا ومأثورا عن السلف لا يتغير، لأنه هذا ثبت عن الصحابة، بل جاء في الحديث كذلك. تذكرون لما ذكرنا حديث ابن مسعود أو حديث أبي هريرة، كيف كانوا يستنكرون على من أو ينكرون على من، ممكن يضرب الأمثال ويقول ويريد أن يرد، يعني يتكلم في الحديث وكأنه لا يريد حمل النص على ظاهره وتفسيره بما يتبادر، يعني لغة، وبما يتبادر كذلك معنى. ولهذا كانوا يقولون قراءته تفسيره، لما تقرأه قراءة صحيحة وتقرأه قراءة سليمة فذلك هو تفسيره. نعم. إذن فالإمام أحمد رحمة الله عليه مصنف هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها، يؤكد ما ذكر غيره من الأئمة كسفيان ابن عيينة وعلي ابن المديني وغيرهما، وكذلك من جاء بعده رحمهم الله جميعا، فإنهم أكدوا قوله وأبدوا يعني وأيدوه في الاعتبار والمعيار كما يقولون، وأن المسائل العقدية، يعني يقصد هنا خصال السنة المأثورة والمذكورة في دواوينهم ومصنفاتهم بالأسانيد الصحيحة والطرق والروايات، يعني كذلك الصحيحة الثابتة يجب التصديق بها والتسليم لها كلها جميعها من غير إعمال التفريق بينها، حيث كما يقولون يقبل بعضها ويرد أو يترك بعضها، فأهل السنة لا يفرقون بين السنة، بل إنهم يعظمون السنن ويولونها أهمية. وأما أصحاب الأهواء وأهل البدع هم الذين يتخيرون ويتزيدون ويتصرفون بما تمليه عليهم يعني شهواتهم يعني كذلك، وبما يجدونه من ميول أنفسهم، ويقرون ما شاءوا أن يقبلون ما شاءوا، وينكرون أن يردون وينفون ما كذلك لم يحبوا، وذلك هو الضلال المبين والهلاك والخسران. ثم شرع في بيان هذه السنن، هذه الأصول، هذه الخصال، قال رحمة الله عليه، قلت والقول المصنف رحمة الله عليه، الإيمان بالقدر، يعني بمعنى بدأ بالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان كذلك بما بها، أي بها بهذه المسائل، ولا يقال أي لا يعقب، لا يردف، لا يقرد. لما يقال تؤمن بها لا يزيد شيئا من تلقاء نفسك أنه يشترطه شرطا ويجعله قيدا أو ضابطا أو مناط أو شيء، لا لا، تؤمن بها على ما هي عليه في مثل هذه النصوص. لما؟ لأنه قد سبق أن قال لك بأنها تريد أن تقيس، قال السنة ليس فيها قياس، صح ولا لا؟ تريد أن تضرب مثلا زعمت لصرفها عن ظاهرها أو لعدم من أجل عدم قبولها على ما هي عليه، أو لعلك لردها ورفضها، ولا تضرب لها الأمثال. زيد، وأنت الآن لما تريد أن تعمل عقلك، من أنت؟ هذا حديث صادق المصدوق الذي لا، بل حتى كلام رب العالمين في بيان القدر وثبوته وحقيقة كما آيات وردت في هذا، قلت كلام الوحي المعصوم والعاصم كذلك لمن اعتصم به كتابا والسنة. فإذا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان وذكر له أصول الإيمان، وفي الأخير وهي ذكر ستة أركان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذن بمعنى أنت من؟ تعمل عقلك، هذه مسائل لا مجال للعقل فيها، هذه مسائل لا يصلح إيراد أو توظيف أو إعمال العقل فيها، بل لا تدرك بالعقول. قال تعالى ولا يحيطون بشيء، والقدر سر الله، والقدر هذا علم الله، يعني أنت ما تعرف أشياء إلا لك أن تسلم، يعني تؤمن بذلك وتعتقد وتقر وتنقاد إلى غير ذلك. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني، لما تذكرون الحديث هو موجود في الأربعين النووية، يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إلى أن قال له في ثنايا حديثه واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني سبقت كتابته، فهكذا ولا لا؟ كما سنعرف في مراتب الإيمان بالقدر، الكتابة بعد العلم، الله كتبه في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في حديث ابن عمر. المهم باختصار شديد، ولهذا لما ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان.

فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان ما شاء الله. يعني به ما شاء الله شروعه في ذكر بيان خصال، يعني بما ذكر عن الإيمان بالقدر يريد أنه قد شرع في ذكر أصول الإيمان، وبالتالي ذكر هذه الخصال ويعني والأصول أصول السنة اللازمة التي أشار إلى أهميتها. وكما ذكرنا فبدأ بذكر وتقرير وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعل المرء يتساءل عن سبب ابتداء المصنف يعني رحمه الله بباب أو مسألة القدر دون غيره من المسائل الأخرى مثل المهمة كذلك، لما؟ مثلا كالإيمان، مثلا يقال مثلا ولكن لا نمثل ما يصلح تطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان بدأ بالإيمان بالله وملائكته، وطبعا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله لا شك، لا يكتمل الإيمان بالله حتى يعني يستكمله الإيمان بإقراره واعتقاده الجازم الخالص الصادق يعني الإيمان بالقدر. لكن الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول كما ذكرت لكم الإنسان ليتساءل، وتجدون في الحقيقة بعض المصنفين لا يذكرون الإيمان بالقدر أي مسألة القدر أولا، يذكرونها بعد ذلك، يؤخرونها أو يذكرونها بعدما يذكرون يعني أو بعد أن يذكروا غيرها من المسائل. إنما هذه المسألة لها تفسيرات ممكن، شايفين يا إخوان؟ لعل المسألة يا إخوان ولعل سبب ذلك يا إخوان يعود إلى حاجة الحاجة الملحة المقتضية لذلك. مثلا في ذلك الزمان في زمن الإمام أحمد، تعرفون في زمن الإمام أحمد لو يقال لأحدكم ما هي المسألة التي أثارها أهل الأهواء والبدع في زمانه؟ أثار قضية خلق القرآن، تذكرون يعني، ولهذا رأيتم كيف انبرى وتصدى لهم في الرد عليهم وضحض أقوالهم وحججهم وطمس دعواتهم كذلك، يعني حتى لم يبقي لهم يعني شيئا قائما أبدا هكذا. لكن لعله كذلك أنه كان في زمانه من يشغب بهذه المسائل، ومنها مسألة القدر كالقدرية النفاة، أو لعل حتى الجبرية، لأن كما ينبغي أن تعلموا أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة مثلا، في مسائل العقيدة وهي في كل مسائل الدين في العقاهم وسط بين الغلاة والجفاة، ودين الله نفسه بين وسط بين الغلاة والجفاة هكذا، فإذا هم وسط بين ذلك. فلهذا في إثباتهم أثبته بقواعده وضوابطه وحقيقته والنصوص الدالة عليه وكل ما يرتبط وينضبط به تعريفه ومعرفته والإيمان به وتحقيقه وإعماله. نعم يا إخوان، ولهذا ترون أركان الإيمان بالقدر وكل ما يتعلق به ابتداء وانتهاء. فلهذا إذن ترون بعض العلماء يذكرون بعض المسائل يبدأون بها لكون الحاجة

مقتضية ذلك، الناس في حاجة إلى ذلك، كون تلك المسألة تناولها الناس في ذلك الوقت بصورة خاطئة، بصورة باطلة، تكلموا فيها بآرائهم، تناولوها على غير وجهها وحقيقتها إلى غير ذلك، فتحدث عنها وقررها وعرضها وكذلك صنف فيها وخاطب وعلمها الناس مبتدئا بها. أنتم تعرفون بأن الحاجة في بعض الأحيان، الحاجة إلى بيان تقتضي عدم تأخيره، ولا لا؟ من القواعد لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، هو يجوز ترك البيان عند الخطاب أي أثناء الخطاب إلى وقت الحاجة، أما عن وقت تأخيره عن وقت الحاجة والناس في حاجة إليه فما ينبغي تأخيره، إنما قد يكون في حالات وظروف ولأسباب ومقاصد مثلا يجوز تأخيره مع الحاجة بشرط للمصلحة الراجحة. تذكرون حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تذكرون إلى أن بين له أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة، يعني يدخلهم الجنة، يعني يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا. ففرح معاذ ما شاء الله، قال: أفلا أبلغه الناس؟ أفلا أبشر به الناس؟ ماذا قال؟ هذا علم الناس في حاجة إلى هذا مثلا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني معنى ممكن جدا إذا خشيت في ذلك الموضع وذلك المقام أن ذلك الكلام لا يحمل ولا يفسر ولا يفهم على حقيقته، الأصل أن تخاطب الناس بما يفهم، كما قال ابن مسعود: ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي حديث الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما بهذا الضمير، ومن يعصهما فقد غوى، لغة صحيحة سليمة، ولكن انظر الخطاب ليس متعلقا بالمتكلم إنما كذلك متعلق بالمخاطب، ننظر في حال المخاطب بذلك الحديث والخطاب مستواه، مدركه، يعني درجة تفكيره وفهمه وعقله إلى غير ذلك، لأن يعني العقول مراتب ومدارك، ليس الناس كلهم يدركون الشيء إدراكا صحيحا أو تاما أو واحدا أو مشتركا، هذا يفهم وهذا يفهم العكس، قادر إنسان يفهم الكلام على مزاجه أو على مستواه. لهذا بارك الله فيكم فقال له: انظروا، ما كان اللوم عليه، إنما اللوم عليه، قال: بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية: بئس الخطيب أنت. ولهذا المسألة ممكن كما قلت في هذه المسألة قضية البيان يجوز في حالات تأخيره ولو تكن هنالك حاجة إليه، لكن طبعا الحاجة ليست ماسة وليست ضرورية وليست عامة. المهم باختصار شديد قلنا يعني، ولعل سبب ذلك يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك يرحمك الله، الموجودة والسائدة في زمانه هكذا إذن. وحين تصنيفه لهذه الرسالة
أو انتشار كذلك بدعة المتكلمين في القدر وكثرة المشككين والداعين إليها كالقدرية النفاة أو القدرية الجبرية. فرأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الحاجة الماسة والملحة إلى وجوب الابتداء ببيان هذا الباب، إذ لا ينبغي ولا يحسن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في قواعد يعني الشريعة مثلا. هذه الأمور ينبغي أن نعرفها. وكذلك فعل الإمام أبو بكر الحميدي، كذلك يعني أبو بكر الحميدي من بعد الإمام، يعني كذلك الإمام أحمد نفسه. تذكرون في أصول السنة حتى الكتاب أسماه أصول السنة لأبي بكر الحميدي. أبو بكر الحميدي قال: أصول السنة عندنا أن يؤمن العبد هكذا، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، حلوه ومره إلى آخره. يعني بدأ بي، ومع أنه كذلك أصول السنة عند الحميدي ذكر مسائل قليلة ليست في كثرتها مثل التي ذكرها الإمام محمد، مع ذلك بدأ. لعل السبب ولعل الحكمة يعني نفسها مشتركة بين ما كان أراده الإمام أحمد وبين ما جعل الإمام أحمد ابن حنبل يبدأ بذكر القدر. وكذلك أبو بكر الحميدي بارك الله فيكم في أصول السنة كما قلنا، حيث استهل بابا يعني ومسألة الإيمان بالقدر خيره وشره قبل تناول الأصول الأخرى والقضايا العقدية كذلك الأخرى. قال رحمه الله كما ذكرت: أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولا يدل أو يعني كذلك عدم إراده أو ذكره لسائر أركان الإيمان، كما سلف أن المصنف رحمه الله أغفل أو أهمل بقية الأركان، وكذلك لكون الإيمان واحد. وفي الحقيقة يكفي أن تعلم بأن أركان الإيمان، من آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالسادس لم يؤمن بالأركان كلها، ليس مؤمنا ولا لا. ولهذا نفس الشيء كما تعلمون. ولهذا بارك الله فيكم، فكما ذكرنا أركان الإيمان كما ذكر أهل العلم بل كما دلت الأدلة، هي في الحقيقة كما قلنا هي واحدة، يعني هكذا كان حكم واحد، حكم كل واحدة منهما ينطبق على سائر الأركان كذلك، ومتلازمة أيضا ومتكاملة. فإن الإيمان بواحد أي بركن واحد منها هو إيمان بالبقية لا بد من ذلك، حيث أن الأدلة التي نصت ودلت عليه أي على وجوب الإيمان به تضمنت واقتضت ودلت كذلك على سائر الأركان يعني ووجوب الإيمان به كذلك. قوله الإيمان بالقدر، الآن بصدد شرحي وبياني وتفصيلي وتفسيري هذه الألفاظ التي عرف بها والتي قرر بها هذه المسألة. قوله الإيمان بالقدر، ويعبر عنه كذلك تارة بالقضاء والقدر، تارة يذكرون الإيمان بالقدر وتارة يذكرون القضاء والقدر. ها يعني صراحة سنشرح ذلك، لا داعي لإعطائكم تفسيرا آخر وشرحا كذلك آخر.
المهم فهو إذن يعبر عنه كذلك تارة يعني تارة بالقضاء والقدر. وعليه فإنه ينبغي تعريف القضاء والقدر، وهل هناك فرق بينهما أو هما متلازمان لا يخرج أو ينفك أحدهما عن الآخر كما سيأتي بيانه وذكره. فتعريف القدر في اللغة القدر بفتح الدال يعني هكذا، ويأتي كذلك بإسكان الدال المهملة هكذا الدال المهملة يعني بمعنى تقرأ القدر وتقرأ القدر هكذا. ولهذا ذكر أهل اللغة في ذلك كما ذكر الليث القضاء الموفق يقال يعني قدر الله هكذا، إذن هذا قدر، وكذلك قدر الله هذا تقديرا إلى غير ذلك. ويذكر ابن منظور، هذا ابن منظور تعرفون عنده في اللغة، هذا عموما أئمة في اللغة، وابن منظور صاحب الكتاب لسان العرب، نعم لسان العرب يعني. فذكر قال القدر الاسم والقدر، والقدر يعني المصدر. شايفين يريد أن يفرق لما تقرأها بالفتح إيش معناها، ولما تقرأها بالسكون إيش معناها. نعم. وأمام يعني كذلك. وأما تعريف القدر شرعا، هذا تعريفه في اللغة، تعريفه في الشرع فهو ما قدره الله من الأشياء في الأزل أن تكون، أي ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدر ما قدرها، أي بناء علي على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. وأما تعريف القضاء، مدام قلنا يستعمل تارة القضاء والقدر، فتجدون بعض الكتب الاعتقاد الواجب في القدر، القدر في ضوء الكتاب والسنة كذا كذا، وترى كتاب القضاء والقدر في القرآن والسنة هو نفسه. ولهذا عرضنا أن نعرف، عرفنا القدر ابتداء إذا أفرد، وإذا جاء كذلك معطوفا، وجاء كذلك مقرونا، وجاء كذلك مذكورا مع القدر أي القضاء والقدر، فإن تعريف القضاء في اللغة هو الحكم والمنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل هكذا إذن، وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه هذا معناه في اللغة. أما تعريفه في الشرع، تعريفه في الاصطلاح الشرعي، فهو علم الله سبحانه وتعالى وكتابته وما طابق ذلك يعني مشيئته وخلقه. وقال الخطابي، هذا أبو سليمان الخطابي، هذا صاحب كتاب معالم السنن، وقلنا كذلك في ضبط الألفاظ وضبط معانيها كذلك له جهود وأعمال وله مصنفات وأقوال. نعم يا إخوان، هذا أبو الخطابي قال وإنما، انظروا، وإنما معناه عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال العباد هكذا. سامحوني

إذن قلنا بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم مثلا وصدورها عن تقدير منه، بما يكون من أفعالهم بكل صراحة وصدورها عن تقدير منه وخلق لها، وخلق لها خيرها وشرها هكذا. فائدة يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل ويدخل، نديروا الأولى، يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة. بمعنى إذا أخذنا القدر على حدة، لفظ القدر على حدة، يدخل في معنى القضاء ومعنى القضاء. وإذا ذكرنا القضاء دون القدر فإننا نعني به كذلك، ويفهم منه أيضا ويحمل عليه ويدخل فيه كذلك ذكر القدر. هذه ألفاظ معروفة، هنالك ألفاظ في الشريعة، مثلا الفقير والمسكين إذا اجتمع اتفق وذكر في موضع واحد يراد بالفقير ذو الحاجة، مثلا الذي يملك ما شاء الله من الطعام ويملك ما لا يكفي ويسعه، أعني المسكين الذي يملك ما لا يملك، ومع أنه يملك الطعام ويملك من المال ولكن حاجة قليلة لا تسعه مثلا لسد أو لوقت كذا وكذا. بدليل تذكرون قصة الخضر مع موسى في قضية السفينة لما خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نعم. بعدين لما فسر له العلة والحكمة والسبب والقصد وأنه في الحق فيه مصلحة، وصف هؤلاء العمال، قال فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين يملكون سفينة يعملون في البحر، يعني يعملون بها في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن معنى انظروا، مساكين ويملكون السفينة، قلت كيف هؤلاء مساكين أغنياء؟ لا، لأن الحاجة لا تزال قائمة، ولم يستوفوا ولم يستكملوا حاج يعني حاجتهم بذلك. أما الفقير المعدم يعني الذي لا يملك إطلاقا أشد حاجة من المسكين وأفقر كذلك من المسكين، لكن إذا ذكر المسكين يراد به الفقير ابتداء وأصالة بصورة أصلية مبدئية أولية. كيف؟ إذا الحاجة فهذا أشد الحاجة، أشد المحتاجين، ومن كان أشد أولى وأسبق وأليق بالتقديم من غيره كما تعلمون. المهم باختصار حتى لا نطيل في هذا. إذن ولذلك قلنا يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة ولم يذكر الآخر، فقد ورد ذكرهما معا يعني مقترنين في مواضع عديدة، وجاء كذلك في مواضع أي في نصوص شرعية أخرى متفرقين. إذن فأنت تارة ذكر كذا، فإذا ذكر بهذه الصورة وهذه الصفة كيف يكون فهمه وتفسيره، وإذا ذكر بهذا الوجه وبهذا الأسلوب كذا كيف يكون وجهه. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال القضاء والقدر متلازمان إن اجتمعا هكذا، يعني بمعنى مترادفان إن تفرق يعني إن اجتمع يعني إذا تفرق اجتمع وإن اجتمع تفرق. هذا الذي يقصده العلماء مثلا
في قضية الإيمان والإسلام، تذكرون الإيمان والإسلام؟ لما نذكر الإيمان وحده نعني الإسلام، ولما نذكر الإسلام وحده نعني بذلك الإيمان، أي يدخل معنى الإيمان في ذكر لفظ الإسلام، ومعنى الإسلام في ذكر لفظ الإيمان، يدخل هذا. وتقول أنت من أين لهم أن الإيمان والإسلام إذا افترق، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يقول لك يوجد هذا في الحديث والسنة، أما كونه إذا افترق اجتمع يعني هذا يعبر عن ذلك في نصوص كثيرة، حتى إذا اجتمع افترق. نعطيك مثال، قالت الأعراب آمنا، سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هنا معناه، إذا رأيتم هنا فرق بين الإيمان والإسلام، أو بين المؤمن والمسلم، ما شاء الله، فهو المؤمن أعلى درجة كما يقولون. وأما في الاجتماع يكفيكم حديث جبريل ولا لا؟ يكفيكم حديث جبريل لما يعني يفترقان، من حيث إذا افترقا لكل دلالة ومعناه، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أي من إسرائيل. قال صدقت، قال عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، قال وما الإيمان؟ قال الإيمان وأن تؤمن بالله، كما ذكرنا الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو بارك. لهذا العلماء أهل السنة يستندون في قول هذا ونقله وتقريره وتحريره وإثباته، يعني يستندون إلى الأدلة، لا يقولون هذا من تلقاء أنفسهم أو ينقلونه عن بعضهم أو من غير الأدلة الشرعية الدالة على هذه المسائل العقدية. نعم يا إخوان، ذكرنا إذن هذا المسألة، فقلت مثال ذلك يقال في لفظ الإيمان والإسلام، وكذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في هذا المعنى. وإنما استعمل المصنف رحمه الله القدر هنا في الرسالة مع يعني مع استخدام الشرع، يعني كذلك للفظة القضاء. نعم، وذلك لما لكون كلمة القدر أعم وأغلب استخداما. الذي يذكر في النصوص، نجد في النصوص قال الحديث وأن تؤمن بالقدر، ونجد في الآثار ذكر هذه المسألة باسم القدر. فقال إذن كما قلت لكم القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة حتى يبينوا، إذا أردنا أن نستعمل شيئا بطريقة تقديم أو تفضيل، ما هو تفضيل، طريقة تقديم وذكر وتغليب وما إلى ذلك، ما غلبه الشرع نغلبه، وما أكثر ذكره الشرع نكثر من ذكره، وإلى ذلك، لكن من غير نفي أو إنكار لغيره، إنما هكذا تأدبا وتعاملا واقتداء واتساء يعني بالشرع، تأتسي بالشرع كما هو شأن البسملة. تلاحظون العلماء يكتبون البسملة في على طرة أو على مقدمة وفي أول كل كتاب كانوا يبدأون به هكذا. فيأتيك تقول أنت
مما يفعلون هذا لم يخترعوها من أنفسهم، من تقاء أنفسهم، إنما لأن القرآن صوره مبدوءة بالبسملة هكذا ولا لا، وأن النبي في السنة، وأن النبي كان يكتب ويصدر خطاباته بالبسملة كما هي رسالة إلى هرقل هكذا، وكذلك حتى الأنبياء من قبل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معناه يريد أن يقول هذه الأشياء شيء جميل أن نتأدب، وفي معنى البسملة وفي الحكمة والمعنى وتفسير ذلك في البداية بالبسملة لها أنك كأنك يعني تتبرك، تسأل الله بسم الله سبحانه وتكتب، يعني كأنك تيمنا وتبركا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما تكتبه، وأن إلى غير ذلك. ولهذا بارك الله فيكم، هو هذا الذي جعله مثلا يعني جعل المصنف مثلا يبدأ يذكر هذه اللفظة وهذه العبارة من باب، لا من باب النسخ ولا من باب الرفع، أي كون هذه أصح من هذه أو كون هذه تذكر والأخرى لا تذكر، لا، إنما فقط لكون هذا الذي استعمله السلف فالأصل في اتباع من سلف، كما قال يعني ابن مسعود وغيره كذلك لما قال ونقتدي ولا نبتدي، انظر نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدي مفهومة، من شدة ودقة وقوة الاتباع أنك لا تبتدئ بشيء إلا إذا رأيت من يقتدى به ويتبع كذلك ويحتذى به فعله، كما يقال هل لك فيه سلف، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال إذن وكذلك هو في يعني في كلام واستخدام الصحابة وأتباعهم، والمصنفون كذلك من أهل العلم، فإنهم في هذا الباب المتعلق بهذا الموضوع فإنهم بكل صراحة يبوبون ويقولون باب القدر أو كتاب القدر وما ورد كذلك فيه، وهم كثيرون جدا، ومع ذلك أقول ومع ذلك فإن نقول في يعني في المسألة يعني فإن القول في المسألة في الحقيقة هو مثل ما قال ابن الأثير في تصوير وتمثيل التلازم والذي وبين القضاء والقدر، حيث قال القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. يعني انظر ذلك التوجيه اللطيف وذلك التفسير الحكيم، بارك الله فيكم. فقوله كذلك أي قول المصنف الإيمان بالقدر يشير ويريد به تقرير أو تذكير العبد بوجوب الإيمان بالقدر معتقدا اعتقادا جازما لا يشوبه شك، ويؤمن به كذلك إيمانا صادقا لا يعتريه ريب كذلك، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة، حيث لا يصح الإيمان إلا به كما دل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومجيبا جبريل لما سأله عن الإيمان، ذكرنا ذلك أختصر الذي ذكرناه لا نعيد ذكره، ومشيرا كذلك إلى وجوب معرفته
مبينا أهمية ذلك وحكمه وآثاره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل يعني الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة، هكذا ما شاء الله، يعني كما ذكر هو قال: فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل إذن قوام الملك، والحكمة كذلك مظهر الحمد، والتوحيد يتضمن كما يقولون يعني متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالقدر والحكمة إذن ظهر خلقه وشرعه المبين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والأمر بوجوب الإيمان بالقدر قد وردت فيه وجاءت نصوص وأدلة كثيرة، سواء من الكتاب أو السنة، وكذلك انعقد عليه الإجماع كما يعني ذكر وقرر ذلك الحافظ المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد، هكذا إذ يقول فيه: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، وبقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به أي الله تعالى، وعلم حجبه عن خلقه. هكذا إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد دل على هذا الأصل العظيم والركن المتين من أركان الإيمان آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، يمكننا ذكر بعضها في سياق الاستدلال ووجه الاستشهاد. منها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قد يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكذلك قوله تعالى اكتفينا بثلاث آيات، وكذلك تضافرت وتكاثرت الأدلة من السنة النبوية دالة على الإيمان بالقدر. نذكر منها ما جاء من حديث جبريل، هذا تذكرونه، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنا وتبركا كذلك بذكر حديثه نقرأه، ولو نضحي بوقت لأنه لا بد من يعني ذكر أحاديث النبي وفضل ذكرها أشياء يكفيك فضلا
ذكره والصلاة عليه. المهم قلت يعني أنه نذكر منها حديث جبريل الطويل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن حديث آخر وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فكذلك جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين، وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وعن طاووس رضي الله تعالى عنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، أي كلهم الذين أدركتهم يعني سمعتهم وألفيتهم، يقولون ماذا يقولون؟ كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وأما الإجماع فقد انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره هكذا. فقد نقل ذلك وحكاه غير واحد من الأئمة والعلماء، وعددهم في الحقيقة كثير. وممن نقل ذلك وحكاه الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهما الله، حيث قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، أي من معتقدهم، يعني بكلمة المذهب أي من معتقدهم وقولهم هكذا، ويعني وكان من مذهبهم، ذكر مسائل إلى أن بلغ إلى قوله: والقدر خيره وشره، بل والقدر خيره وشره من الله تعالى هكذا. إذن فذكر هذا، وهذه العقيدة الرازية المشهورة كنا شرحناها هنا قبل ثلاث سنوات. وقال ابن قتيبة رحمه الله، يعني قال أصحاب الحديث كلهم، أي جميعهم، على أن الله خالق الخير والشر. وقال النووي أيضا: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وقال ابن حجر: مذهب السلف قاطبة أن الأمور بتقدير الله، وإن الإيمان بالقدر لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بمراتب القدر، وتسمى كذلك أركان القدر، وتسمى أركان القدر وتحقيق يعني إيمان بها وتحقيقها جميعها، وهي متلازمة مترابطة ومتكاملة، فمن أقر بها كلها فقد اكتمل إيمانه بالقدر، ومن أهمل وانتقص واحدا منها أو أكثر
اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب هي كالتالي: المرتبة الأولى العلم، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويدخل في ذلك أفعال العباد، وأنه علم أفعال العباد وجميع أحوالهم قبل أن يخلقهم، كذلك علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، يعني في حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار. وعلم دق ذلك، أي دقيقه، دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه. يعني إذن فهو علم بذلك قبل أن يخلقهم وأعمالهم، ولم يزدد في علمه بكينونيته، يعني ذلك الشيء، يعني مثلا استحق اسم الرب واستحق اسم الخالق قبل أن يخلق المخلوقات. لا نقول إنما استحق اسم الخالق بعدما خلق، وصف بهذا واتصف بهذا، إنما ربك سبحانه وتعالى علم بذلك بمن سيخلق وكل ما يتعلق بخلقه وكل ما يتعلق بمخلوقاته جميعا كما تعلمون. ومن الأدلة في الحقيقة، ومن الأدلة الدالة على هذه المرتبة، وهي كذلك كثيرة، أنا أؤكد على كثيرة بأنها ليس دليلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، إنما هي كثيرة، إنما نذكر دليلا أو دليلين للاستدلال وللاستشهاد كذلك، وإلا طالب الحق يكفيه دليل واحد، لما تقول قال الله يكفي، قل صدق الله، ما لا داعي للإكثار والاستطراد والاسترسال وكذا، لا لا يكفي. وكذلك الحديث، أما صاحب هوى والمبطل والذي يتعمد مخالفة النصوص فيعمد إلى أنه يؤثر الهوى، إثار الهوى على الدليل أو نحو ذلك، فلو جئته بألف ومئة، يعني ألف دليل، فلن يستجيب ولن يقتنع للأسف. ومن الأدلة قلنا على ذلك قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هكذا. ومن أدلة، ولهذا اكتفيت بآية، ومن أدلة السنة كذلك هي كثيرة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين لما سألوه: أنت الآن تقول خلق النار وخلق لها أهلها، أو خلق الجنة، لما ذكر يعني أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها، أو حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا لا، والعكس كذلك، ذكر حديث في مثل هذا المعمع والسياق والباب. قالوا: فلم العمل إذن؟ فلم العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني واعلم القدر هذا لا تستطيع مجانبته أو مخالفته أو بعد، لا، ما كما قال الحديث
لم يعني هذا الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأينما كنت أينما كنت ومهما احتميت ومهما جمعت ومهما يصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا الذي كتبه لا يرده راد ولن يرده عنك كذلك. ولهذا بارك الله فيكم ذكر لما ذكروا له أولاد المشركين قال الله أعلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، ولا لا يا إخوان الشامل، قال الله أعلم بما كانوا، بمعنى بما كانوا عاملين، هو أعلم بما سيعملون. ولهذا يا إخوان فالقدر، فالقدر البعض يتفلسف، ما تفلسف، هذا علمك، وهذا ليس علما صحيحا وليس علما سليما ولا مطابقا ولا موافقا ولا مفسرا ولا مرتبطا بعلم الله. فربك كما قال ربنا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك ربنا نهانا أن نتكلم عنه بمحض التخمين والتخرف، وأن تقولوا على الله ابتداء، الأصل عدم القول بغير علم إطلاقا، هذا هو الأصل، حتى لا تقع في القول على الله والقول على الرسول ونحو ذلك بغير علم. ولهذا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ابتداء، خاصة لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ذكر الشديد والخطير والكبير ثم الأكبر منه ثم الأخطر منه حتى الشرك ذكره، وختم ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء في استنباط الحكمة والسر والمعنى والفائدة في تأخير وذكر القول عليه بغير علم، وكأنها من أعلى الجرائم، بل هي كذلك عفوا، يعني وأخطر الذنوب والموبقات، وهذه المناهي التي نهى عنها والمحرمات التي حرمها، قال لأن القول على الله سبب تلك الشرور كلها ووسيلة إلى ذلك كذلك. ولهذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية العفو، وهي أن يؤمن العبد الإيمان الصادق والجازم بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه من مقادير الخلائق كلها إلى يوم القيامة، وقد علمه وكتبه هكذا قبل حدوثه. فمن الأدلة على ذلك من الكتاب وهي كثيرة، نذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العفو يا أخوان. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأدلة كذلك من أدلة السنة نورد حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء
ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته للأشياء قبل كونها وفقا لما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والنصوص الشرعية الدالة على هذا الأصل كذلك كثيرة، سواء من الكتاب الكريم أو السنة النبوية. فأما من أدلة الكتاب فقوله تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما من أدلة السنة التي هي كذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه وتعالى. بمعنى لا داعي لقولك إن شئت، فإنه كل شيء يعني بمشيئته تبارك وتعالى. أي نعم، بقيت 10 دقائق. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة: إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما سيكون، تفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. قال الله تعالى: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، أي الخلق، وتارة يعبرون عنها بالإيجاد، مرتبة الخلق، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله هكذا، وكل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. فما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكناتها. لقد دلت على هذا الأصل كذلك والمرتبة أدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. فأما من الكتاب، أي من أدلة الكتاب، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى كذلك: ذلكم الله ربكم
لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما من أدلة السنة النبوية الشريفة فنذكر منها ما رواه المغيرة بن شعبة عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة أي عقب الصلاة وبعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه، وقال ابن بطال هذا أحد شراح صحيح البخاري في شرحه المراد بالحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد.

جميع أعمال العباد. ومن أدلة السنة كذلك ما رواه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في سياق تقرير هذه المرتبة: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليه وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. وقول المصنف خيره وشره أراد به بيان أهمية الإيمان بأن الخير والشر بقدر الله، أي أنه داخل ومندرج تحت القضاء والقدر، وأنه من لم يعتقد أو يؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر من الإيمان بالقدر فإيمانه غير صحيح، إذ أن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله، يعني بذلك كذلك بالله. وكذلك من لم يؤمن بأن الخير والشر من القدر لم يكن كذلك مؤمنا بالقدر. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه المعلومة المهمة والمسألة الدقيقة، حيث قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فمشيئته نافذة وأمره ماض في خلقه جميعا. ومن الأدلة على هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هكذا هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. هكذا. وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة، يعني هذه إضافة فقط زيادة، لما ذكر الإمام بالقدر ومسألة القدر زاد هذه الزائدة، قلت: وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة في مصنفه الذي كتبه في الاعتقاد، حيث قال فيه: أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلمه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله. وهذا أمر متفق عليه من قبل أئمة السلف من أهل الإسلام قاطبة، كما قال الإمام عبد الغني المقدسي، كنت ذكرت هذا الكلام في أول الذكر، يعني لا داعي لذكره مع ضيق الوقت، وقال أعني يغني مش لا داعي، يغني عن ذكره ما ذكرنا، ولما تستصحبونه وتستذكرونه تجدونه. المهم باختصار، وقال أبو عثمان الصابوني الذي جمع كتابا في عقيدة أصحاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في هذا الباب: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر كذلك بقضاء الله وقدره، ولا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب.

0: المرأة إلا ما كتبه له، أي كتبه الله له. وقال كذلك النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه، سواء خيرها أو شرها. تنبيه، هذا تنبيه مهم، قلت فإنه لا يعني القول بكون الشر والخير من قدر الله تعالى كما هو مقرر في أصول الاعتقاد مما تقدم ذكره وبيانه. القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله وصفا أو تسمية في أفعاله وكذا شيء، يعني قلت يعني، وهذا قول العلماء في الحقيقة، استغفر الله، بل يعني هم هذا مقرر عند العلماء. وللإمام ابن القيم في رسالة كتاب يعني سميك، يعني الشفاء العليل، يعني ذكر كلاما ما شاء الله مفيدا بل ونافعا وجامعا، ولعله يكون مانعا في هذه المسألة كذلك، أي بمعنى يغني ويشفي ما شاء الله، ويروي أيضا، بارك الله فيكم. ولهذا قال القول بنسبة، يعني مما تقدم ذكره وبيانه، أن القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله، بل الشر لا يضاف إليه، فلا تصح نسبة الشر وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، بل الشر لا يضاف إلى الرب تعالى كما قال أهل العلم. ومنهم ابن القيم في طريق الهجرتين والشفاء العليم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا تسمية، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. إذن هكذا، فكل ما خلق الله وأمر الله به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وإنما يدخله الشر، يعني من جهة إضافته إلى العبد. شايفين؟ من جهة إضافته إلى العبد. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه، كما كان يدعو مثلا في دعائه: اللهم اهدنا، تذكرون هذا الحديث، وكان يدعو من بين ما كان يدعو: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، هكذا. ففي هذا الدعاء نزه الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير كما تقدم، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه. وفي هذا السياق يرد قول ابن القيم رحمة ابن القيم الجوزية، لما قال ابن قيم الجوزية، لما نقول ابن القيم لا داعي لذكر الجوزية، إنما ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما يشتغل في تلك المنطقة، فسمي بذلك ابن قيم الجوزية. المهم باختصار رحمه الله، فقال: فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، بأي وجه، يعني يريد أن يقول يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الرب، أي لا ينسب ولا يضاف ولا، يعني بأي وجه من وجوه، بصورة مطلقة بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. تبارك وتعالى. ثم وإنما يدخل، الله يبارك فيك، بارك الله فيك ما شاء الله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، يعني إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. قد يكون نفس المقدور مثلا في بوجه أو في محل أو في مكان أو في إنسان يكون شرا والآخر يكون خيرا، ولا لا؟ ولهذا جاءت كنت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا لا؟ وعسى أن تحبوا شيئا زيد وهو شر لكم. المهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلى هذا يشير الشيخ ابن العثيمين عفوا رحمة الله عليه. نحب أن نستشهد بأقوال من عاصرنا من العلماء، يعني هؤلاء الذين كانت لهم جهود في مسائل العقيدة وفي كتب العقيدة وفي شرحها وبذلها ونشرها وتوسيع نطاقها وتحفيظها وتعليم الناس شروحها، وكل ما شاء الله من هذا، حتى يعني ما شاء الله يصلهم ثواب ذلك، سواء الذين ذكرنا أو لم أو من لم نذكر كذلك. المهم باختصار قال يعني يقول في هذا السياق والمقام: القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور. فوجه يعني فبكل صراحة بدليل فوجه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. هذا ووجه تفسيره أو يعني وتوجيه ابن العثيمين، توجيه هذا الكلام، وجهه هذا التوجيه السديد، كيف هو وما معنى قوله في دعائه: والشر ليس إليك، وكذلك لما تقرأ: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحافظ حكمي يقول كلام ماتع، ذكر كلاما ماتع ونافع في الحقيقة، وجامع ومانع في هذا الباب، في مسألة في رسالته الموسومة بأعلام السنة النبوية المنشورة، هكذا رسالة عند الأعلام السنة المنشورة. قوله المصنف إن شاء الله نتوقف بهذا بعد، لم يبقى وقت ولا بقي شوي، لا نزيد 5 دقائق سامحوني. قول المصنف: والتصديق بالأحاديث فيه. هذا الباب وهذا الموضوع وهذه المسألة، رأيتم مثلا غير في مسألة الشر والخير كيف كان تفسيرها وتوجيهها وتقريرها وذكرها، حتى يفهم الناس بأنه حتى وإن كان في ذلك الذي قدره الله شر، فينبغي أن تؤمن به وأن لا تجزع، وأن تعلم بأنه في الحقيقة لعلك تقول: ليتني ما فعلت هذا، وكأنك تتسخط وأنك تتضجر وكأنك. لا والله، قدر الله، فأنت تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، وتصبر على ذلك، وقد يكون فيه أذى لك وشرا لك صراحة أو عليك، ولكن فاتك. يقال أن حصلت فتن، أن جنديا من جنود بعض الأمراء في زمان حصلت فتن، فاستنفر كل الجنود، كلهم ينبغي أن يذهبوا لمقاتلة مثلا طائفة من كذا وكذا، وهو قتال فتنة. فطلب ضابطا من الضباط، قائدا من القوات، يعني من القادة، ذلك القائد بكل صراحة قبل ذلك سقط فكسرت قدماه، لا يستطيع الوقوف. قبل ذلك، قبل تلك الفتنة، جاءه صاحبه يعوده فذكره، قال لعل في ذلك خير، ما يدرك. أنت الآن تعتبره شر، هو صح شر، كيف حصل له الكسر ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع المشي وما إلى ذلك مما حصل، يتأذى يتوجع يتألم إلى غير ذلك. فقال لعل في ذلك، قال أنت ترى ما أصابني وتقول وترى ما حل بي وتقول هو خير، فترك. فبعد ذلك جاءت هذه الفتنة، لما طلب وجد على حاله أنه لا يستطيع الوقوف، فانصرف عنه، أي صرف النظر عنه. فلما جاءه مرة أخرى قال والله ما أعقلك وما أحكمك، حقا صرف الله بي بهذا الذي أصابني فتنة كبرى وشرا عظيما. انظروا يا إخوان، ولهذا الإنسان ما دام يعني قد هذا المكروه الذي أصابه أو السوء الذي مسه أو ما أصابه من الشر، دائما وأبدا لا شك يعلم بأنه قدر الله، ولما يعلم بأنه قدر الله يسلي نفسه ويواسي نفسه ويطمئن نفسه. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، هذا يسمى بحبس النفس على الطاعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تحتسب في ما تكره وما تحب، في حلو الأشياء ومرها، في شر الأمور وخيرها. قال المصنف إذن والتصديق بالأحاديث فيه، صدقوا كل ما ورد صدقوا، وإن لم كما سيأتي، وإن لم تفهموه وتعقلوه، وإن لم تدركوا معناه ومراده، وإن لم يعني تصلوا إلى فهم أسراره وحكمه ومعانيه كل شيء، فليس معناه أنك إذا لم تفهمه ليس صحيحا وليس مقبولا وليس معمولا به. بل انظروا كيف تقابل النصوص وكيف تقابل الأدلة الشرعية، الآيات والأحاديث. مثلا قال والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، أي الاعتقاد الجازم بصدق الأخبار، أي الآثار النبوية الواردة في باب القدر الذي تناوله المصنف هنا بالتقرير والتحرير والعرض والشرح، فأشار إلى وجوب تلقي وقولها وقبول هذه الأحاديث والإيمان بها، ويعني بذلك التصديق الجازم بصدق هذه الأخبار ومخبرها والانقياد لها ومدلولها ومقتضاها، وذلك لكون يعني التصديق لا يتم إلا بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق، أي صدق المخبر، اعتقاد صدق المخبر في أخباره، وكذلك الثاني محبة القلب والانقياد يعني لذلك الخبر الذي صدقته كذلك. بارك الله فيكم. ثم ذكر قال وفي سياق بيان ذلك والدلالة عليه عطف المصنف رحمه الله الإيمان بالأحاديث الواردة والثابتة في القدر على معنى ومراد التصديق، وهذا ما أشار إليه ودل عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ونحن نقول الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. سنواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
1: إلا بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاستغانة فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
2: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس، عفوا الفصل الخامس، الفائدة الرابعة عشر، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب. فنقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه النسوة، امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكريم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله. ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير لأدرك الصلاة، وأدرك تكبيرة الإحرام، وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه إنا لمدركون. فموسى كما سائر الناس قال كلا مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى، فقال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت، ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بنا بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتيه المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال، القلب يحزن والعين تدمع، ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي، والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أنت أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام بن القيم: ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد استجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام بن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل الله، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أن عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
3: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
2: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كاين الساقي وكاين الخباز، الخباز مات صرب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي، حي قادر، حي قادر حاضر موجود، لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول له خذ هذه الصورة، صورتي، إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربك، أقول له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب.

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق.

مسكين منا، تراه ماذا؟ ينفق، ينفق، وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر. يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام غلب دينار أو درهم 1000 درهم، 1000 درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن

ذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ: ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل السم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين 7 سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها. حتى وقع ما وقع للملك واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمتي، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر. قال الآن اذهب إليه، وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمه. ويوسف من إخلاصه، هنا الشاهد يا إخواننا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب،
عفاكم الله. مباشرة قال له تزرعون 7 سنين دئبا؟ قال سوف تأتيكم يعني 7 سنوات خصبة وبعدها تأتي سنوات شدة ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا، تزرعون 7 سنين دأبة مجتهدين تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف وبعد أمة من الناس وجاءه لمصلحته لم يقل له ولا بنت شفة من اللوم، وهذا أيها الإخوة الكرام فائدة لنا جميعا، أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخواننا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن، عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا
لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن.